0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده.

0: هدى لكم دينكم ولي دين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا جاء نصر الله والفتح.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة، بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
11: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في سماء الإذاعة.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88 باص 9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-8888.

0: الجوال 77 77 40 47 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمر الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: فندق بريرة عدن السياحي،
9: فندق بريرة عدن السياحي.
4: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
6: الرفاهية والمرح يلتقيان.
4: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
6: طيرمانات مجهزة،
4: غرف خاصة للعرسان،
6: خدمة غرف على مدار الساعة،
4: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
6: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
4: وموقف خاص للسيارات،
6: حراسة أمنية 24 ساعة.
4: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
6: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
4: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث، هاتف 02-392-482 أو
6: 02-392-482، موبايل
4: 77-11-76-90 أو
6: 78-11-47-214.
4: فندق بريرة عدن
7: السياحي.
4: رفاهية تلامس أحلامك،
5: تلامس أحلامك.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
2: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
3: لا تفوت الفرصة
2: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد.
7: اعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، اعلانك في اذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: عندما تكون صحتك.
2: عندما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

خدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستمع.

الكبيرة. يا صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM ومستمعينا في هذا الصباح، صباح الخير.

يا صباح الخير والورد والياسمين لكل من يسمعنا الآن. صباح الأمل الذي يتجدد مع كل إشراقة شمس على مدينتنا، مدينة عدن الحبيبة. معكم مستمعين الكرام وعبر أثير إذاعة عدنية FM عالية محمد من وراء المايك في حلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صباح الورد.

نبدأ يومنا مستمعينا الكرام بابتسامة وننفض عنا كسل الأمس حتى نستقبل هذا الصباح بطاقة إيجابية. ممكن نبدأ صباحنا هذا الجميل بفنجان من القهوة، بس ما نبدأوش أول ما بنصحى من النوم، وحقول لكم في الحلقة ليش مش لازم إن إحنا نبدأ صباحنا على طول بفنجان القهوة. لكل محبين القهوة طبعا، اللي لازم أول ما يصحوا من النوم على طول يروحوا للمطبخ يجهزوا قهوتهم، فحنقول لكم ليش مش لازم انكم تقوموا بهذه الخطوة، وانه اول ما بتصحوا من النوم في خطوات كثيرة لازم انتم تقوموا فيها.

إذا مستمعينا الكرام خلوكم معنا في مشوارنا الصباحي المعتاد، نتشارك فيه أجمل اللحظات، نتشارك فيه أبرز الأخبار، وطبعا نتشارك فيه أكيد ترعى من التفاؤل من النشاط، ونتشارك فيه الآراء أكيد مستمعينا الكرام.

كذلك تحية أكيد لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم مجددا.

مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، قبل أن تبدأوا يومكم وقبل ما تلمسوا تلفونكم وتغوصوا في زحمة الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، لازم أنكم تمنحوا أنفسكم 5 دقائق من الهدوء للتنفس العميق وتحددوا نية إيجابية وتفاؤلية ليومكم.

كذلك مستمعينا الكرام، لكل محبين القهوة، وأنا قلت ليش حاعطيكم نصيحة محبين القهوة في الصباح، إنه قبل كوب القهوة يجب إنكم تبدأوا بكوب الماء. احنا بنعرف انه لا يكتمل مزاج الكثير من الاشخاص الا بقهوتهم المفضلة، وفي البعض لازم يكون الشاي العدني في الصباح، لكن حاولوا قبل كوب القهوة هذا انكم تشربوا كوب من الماء الفاتر. ليش؟ لانكم حتنشطوا جسمكم وتعوضوا جفاف الليل.

كذلك مستمعينا الكرام سواء يعني في هذا الصباح أكيد لكل شخص فينا في عنده لحظات فرح صغيرة هو مثلا ممكن إنها يصنعها لنفسه، ممكن وإنتم في طريقكم للدوام ممكن إنكم تسمعوا فنانكم المفضل، تسمعوا أغاني صباحية جميلة. يعني مثلا أنا بحب الصباح هذا إننا أستمع إلى الفنانة فيروز، بحس إنها صوتها يعني جدا رائع، لأن إحنا نبدأ صباح جميل كله تفاؤل وكله إيجابية. فأنتم حاولوا إنكم تصنعوا لحظة فرح صغيرة، حتى لو الأجواء يعني كانت مش مناسبة أو مش مهيئة، أنتم حاولوا أنكم في هذا الصباح تصنعوا لحظة فرح صغيرة أنتم بتصنعوها مستمعينا الكرام. وفي هذا الصباح بنقدم لكم نصيحة، أو دائما إحنا بنقول لا تنتظروا السعادة تأتيكم من أي حد، أنتم اسعدوا أنفسكم وأنتم ابسطوا أنفسكم وأنتم اصنعوا بهجتكم بتفاصيل صغيرة. وفي هذا الصباح كذلك نصيحة للأشخاص ربات المنزل، للموجودين في المنزل، إنه تحركوا ولو قليلا، مجرد تمدد بسيط لعضلات الجسم ولمدة دقائق قبل الخروج من المنزل أو حتى وقت جلوسكم في المنزل يرسل إشارات يقظة فورية للدماغ ويجدد الدورة الدموية ويطرد الخمول. فعلشان كذا دائما بنشوف إن إحنا حتى لما بنصحي من النوم بنضل نشعر بالخمول، هذا لأن إحنا جالسين في أماكننا ما تحركناش، فلازم إنه نقوم بحركة حتى نمدد العضلات مستمعينا الكرام.

وآخر نصيحة لكم مستمعينا الكرام، افصلوا عن الشاشات واستمتعوا بالطريق. في زحمة الصباح وفي طريقكم انتم مستمعين للعمل او الجامعة، جربوا انكم تطرحوا الجوالات داخل التليفون وتتأملوا شوارع عدن، تتأملوا تفاصيلها، تنفسوا الهواء وابعدوا عن ضجيج السوشيال ميديا في الصباح حتى يخفف من التوتر ويمنحكم السلام داخلي لبداية اليوم. إذن مستمعينا الكرام، نجدد الترحيب بكم مجددا ونجدد صباحاتنا لكم، ونقول أهلا وسهلا لكل من انضم إلينا في هذه الساعة الصباحية الجميلة التي نسعد أو نكون سعيدين أكيد بتواجدنا معكم في كل صباح عبر أثير إذاعة عدنية FM. ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام حتى نتعرف على أحوال الطقس أو الطقس المتوقع لهذا اليوم في المرتفعات الجبلية وكذلك في المناطق الساحلية مستمعينا الكرام.

وما ننساش أكيد كمان المناطق الصحراوية. إذا مستمعينا الأعزاء، في المرتفعات الجبلية الطقس اليوم المتوقع هو طقس صحو إلى غائم جزئيا، يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مع رياح هابطة شديدة تصحبها حبات البرد على كل من المحافظات التالية: البيضاء وإب والضالع وتعز وكذلك دمار، ومتفرقة مصحوبة بالرعد أحيانا على محافظة صنعاء ولاحج وأبيان.

0: مستمعينا الكرام، يشكل أو يتشكل الضباب على المنحدرات الجبلية خلال الفترة المسائية في المناطق الجبلية، أما المناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا وحار ورطب مع هطول أمطار متفرقة قد يصاحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والجنوبية. الرياح فهي فيها نشطة إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. أما في المناطق الصحراوية فالطقس اليوم مستمعينا هو طقس صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة مع احتمال هطول أمطار متفرقة على صحاري محافظات المهرة وحضرموت وشبوة ومأرب والجوف. أما الرياح فهي شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. مستمعينا الكرام إلى تحذيرات المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، فهو يحذر المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، وينصح الأخوة السائقين بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء السيول. بنتمنى أنه المواطنين يأخذوا هذه النصائح في عين الاعتبار، لأنه للأسف الكثير من المشاكل أو الكثير من الحوادث التي تحصل نتيجة لعدم الالتزام بهذه التحذيرات، يعني بيكون في سيول وتضطر أنت تجازف في نفسك وبسيارتك وبعائلتك وتمشي في ممرات السيول، بيكون في أمطار وبيحذروا من أنه في بسبب عدم الرؤية ممكن أنه تحصل الكثير من الحوادث، فأنت تضطر أنك في هذا اليوم أنك تسافر أو تضطر أنك تجازف بنفسك وفي عائلتك. فهذه التحذيرات هي ما جتش مستمعينا الكرام من فراغ، وإنما جاءت هذه التحذيرات حتى تحمي الأرواح وتحمي الأشخاص من الحوادث. أما في الشعاب والوديان فيحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر من التواجد فيها، وكذلك يحذر المركز من العواصف الرعدية وينصح باتباع إجراءات السلامة. فهل أنتم مستمعين الكرام عند حدوث الرعد أو البرق، هل بتلتزموا بقواعد السلامة وهل بتطفئوا جوالاتكم؟ في قلة بيعملوا هذا الشيء، يعني أنا عن نفسي من الأشخاص الذي لازم أقفل التليفون. في البعض بيشوف أنه الموضوع أنه عادي وبيأخذ الموضوع بسهالة، ولكن فعلا هذه التحذيرات مستمعينا الكرام ما بتجيش من فراغ. كذلك بيحذر المركز التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكيل الضباب على الطرقات والمنحدرات الجوية. وفي المناطق الحارة والمناطق الساحلية ينصح مستمعينا الكرام بالأكثر من شرب الماء وعدم التعرض لأشعة الشمس خصوصا في فترة الظهيرة. إذن مستمعينا الكرام أكيد ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الصباحي صباح الورد، ونقرأ كم خبر كذا على السريع من الأخبار التي انتشرت حول العالم ومحلية. طبعا صحونا على خبر يعني جدا مزعج، وإنه إحنا نشوف مثلا في اليمن مثل هذه الفيديوهات، أو إن إحنا كمان تصل بعض قلوب الأمهات إلى هذه الحالة، إن إحنا نشوف أم تصور فيديو تعذب فيها طفلها الصغير الذي لا يتجاوز عمره السنة وتقول لزوجها اللي منفصل عنها إنه إن حتنتقم منه من تعذيب هذا الطفل. إلى أي حد وصل فينا الحال إن إحنا نصل إلى هذه المرحلة؟ إيش الشيء اللي يخلي أم توصل لهذه المرحلة؟ أو إيش هل ممكن الخلافات الزوجية توصل النساء إلى هذه المرحلة؟ فهذه من الفيديوهات اللي دائما إحنا بنشوفها ودائما بنسأل أنفسنا إنه ليش دائما بيكونوا الأطفال هم الورقة الأضعف في الانفصال وهم الضحية في الانفصال. فطبعا إنه كثير من المتفاعلين والمؤثرين في السوشيال ميديا مستمعينا الكرام تفاعلوا مع هذا الموضوع، ومن الصباح بشوف عملية بحث عن هذا الشخص.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان

0: 77 أو 02-362-8888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
1: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفي من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: فندق بريرة عدن السياحي.
0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
4: الرفاهية والمرح يلتقيان.
0: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
4: طيرمانات مجهزة.
0: غرف خاصة للعرسان.
4: خدمة غرف على مدار الساعة.
0: نت فضائي ستارلينك. ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
4: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
0: وموقف خاص للسيارات،
4: حراسة أمنية 24 ساعة.
0: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
4: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
0: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
4: 02-392-2481. موبايل
0: 77-11-76-90 أو
4: 78-11-47-214.
0: فندق بريرة عدن
4: السياحي.
0: رفاهية تلامس أحلامك.
5: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يومياً بعد

عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية اف ام ومستمعين برنامجنا الصباحي للحديث أكيد عن المواضيع التي تهمكم. اليوم مستمعينا الكرام احنا اخترنا موضوع من المواضيع الهامة ومن المواضيع التي دائما بتشغل أفكارنا، ولدائما احنا بنسأل أنفسنا هذا السؤال، إنه ليش أسعار السلع تختلف من محل إلى آخر؟ يعني إحنا يعني الكثير تعرض لهذا الموقف. ممكن أنا حابة أشتري سلعة معينة، فتبدأ تلاقيني أسأل على السلعة هذه في هذا المحل، بمجرد فقط خروجي من هذا المحل وروحي للمحل الآخر بلاقي إن السعر اختلف، السعر ارتفع وهناك في سعر أرخص. فمن يراقب هذه الأسعار؟ وهل فعلا إحنا كمستهلكين أو أنتم مستمعين الكرام كمستهلكين، هل أنتم بتقارنوا بين الأسعار؟ أو أنكم فقط بتدخلوا المحل وبتشتروا فقط من دون أي مقارنة؟ هل قد واجهتم من قبل هذا الموقف؟ برأيكم يعني ما هو المبرر لاختلاف الأسعار من محل إلى محل آخر؟ يعني حتى هذا اختلاف الأسعار لما بتسأل يعني صاحب المحل بيبدأ يقول لك لا، ما أنا بضاعتي أفضل وبضاعتي أجمل وبضاعتي صناعة كويسة، أما هذاك اللي جاب لك السعر الأرخص يمكن جاب لك التقليد. فنصبح إحنا كمستهلكين في حيرة، وأكيد يعني كل شخص بيحاول إنه يجمل بضاعته ويحاول يقنعنا إن إحنا نشتري البضاعة منه بغض النظر إن كانت كويسة أو مش كويسة. فهل فعلا إحنا مستمعينا الكرام عندنا ثقافة مثلا إن أنا أقارن ما بين الأسعار؟ طيب من يراقب هذه الأسعار مستمعينا الكرام؟ ليش بتختلف الأسعار مع أنها بتكون نفس البضاعة نفس الشكل نفس الشيء، ولكن الأسعار مختلفة وتختلف من محل إلى محل آخر؟

0: خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو. راح الاتصال، ولكن أكيد إحنا منتظرين اتصالاتكم مستمعينا الكرام، منتظرين آراءكم حول هذا الموضوع، ونستقبل أول اتصال معنا في هذا الصباح الجميل. نقول يا مرحبا.
1: ألو.
0: يا صباح الورد.
1: ألو، يا صباح الورد عليك يا ليا.
0: أهلا وسهلا فيك يا أم حمزة، كيف حالك؟ صباحك جميل.
1: تمام، صباح الخير والعافية.
0: الله يسعدك.
1: أيوة، تطرقتي لموضوع مهم وعانينا منه وتكلمنا فيه كثير، فأعتقد أنه عني ما فيش أكثر واحد مني كل يوم نزل وعني خارجة بعد المغرب أسأل الأسعار، دائما أسأل على الرز على الزيت على، وبالفعل زي ما قلتي يا عليا أنك لما تجي تكتشفي الفرق بين الزيت هذا والزيت ده على 100 ريال على 500 ريال، يقول لك ويقنعك أنه لا هذيك النوعية حقه مش عارفة إيش، أنا عندي النوع الأقود. أنا بدهي نفسه.
0: هل بتشوفي ألو. أيوة إحنا بنسمعك. هل بتشوفي إنه بيخلي الإنسان يعني في حيرة؟ أنا يا أم حمزة مرة رحت أشتري بطارية، تمام؟
1: أيوة.
0: من محل إلى محل يختلف السعر، مش بس 200 أو 500، لا يعني في محل يحسب لك دي البطارية مثلاً ب100، في محل يحسبها لك 130، مع إنها نفس النوعية. فتسألي ليش؟ أيوة. يقول لك لا أصلاً هذاك تخزينه قديم، أنا من 2026، فهمتي؟ هذاك نوعيته لا مش أو درجة أولى.
1: أنا أيوة كل واحد يحسن بضاعته.
0: فأصبحت في حيرة.
1: أيوة
0: حيرة.
1: فين؟ أيوة. مشينا على مقولة المصريين، خدي فكرة واشتري بكرة. لما باخذ اليوم فكرة يجي بكرة قد زادت السعر. لأنه عندنا أصلا ما فيش مراقبة للأسعار. كم تكلمنا، كم نبحنا، وكم قلنا انزلوا أسبوع وبردوا، ينزلوا أسبوعين ورشوهم وقلزهم. يعني نحن نشتي هذه البلاد كلها كده على بعض، تشتي أمانة، تشتي مسؤول أمانة، تشتي حاجات كثيرة. نحن أقسم بالله يعني أنا يوميا المغرب أخرج مشي عشان السكر وكده، أدخل أغلب المحلات أغلب السوبر ماركتات أسأل والله، لأنني كل يوم رجع بمبلغ يعني.
0: وبتشوفي في اختلاف بالأسعار؟
1: قبل يومين شليته بكذا، اليوم باقي باخده بكذا. كل شيء، وصاحب الخضرة بمزاجه وصاحب الصيد بمزاجه. يعني أصبح هنا المواطن يدبر نفسه، لا عاد يروح يسأل. خلاص هذه حياتنا، ودي تعبنا من كثر ما نتكلم.
0: صحيح.
1: من كثر ما نشوف نبايع أصبحتي. حتى لما تروحي المول وداك الجيان حقهم برضو تلاقي والله كيف سوبر ماركت وكبير وعالمي وتلاقي حاجات اكسباير، والله انه في حاجات اكسباير
0: منتهية الصلاحية.
1: يعني في كل البلاد. ايوه شفت بعيني وشفت وشلت ورجعت،
0: هذه مشكلة.
1: حاجات اكسباير ما ينفعش، انت على مستوى عالمي انت. يعني اسمع، هذه البلاد اي حد معه زبالة، اي حد. فعلا احنا يعني معرضين داخل البلاد تدخل عندنا، ما فيش رقابة، ما فيش تفتيش، ما فيش أي حاجة.
0: بس كويس يا أم حمزة إنك عندك ثقافة إنك تشوف البضاعة اللي أنت بتاخذيها، تتأكدي من تاريخ الإنتاج، تاريخ الانتهاء. في ناس ما عندهم
1: حتى الصابون تشوف لي
0: جميل
1: الإكسباير حقه.
0: جميل، حلو
1: جدا. يعجبها مني صغيرة دائما، حتى الدفتر لما نشترينه لغوت شو الإكسبار يا بنتي، قالت لا إنه في بنوع الصفر بيقطع مش عارفة، مجنونة تقريد التواريخ.
0: لا هذا جميل، يعني فعلا جميل، يعني قلة ما يكون عندهم ذي الثقافة.
1: أيوة، حتى لما دخلتني الجيان وده ورحنا استغربوا، قالوا يعني الدرجة دي أنت أول واحدة؟ عادي بقال شهرين. قلت له أنت حاجة عالمية وتبيع بمبلغ وقدره، كيف أنا أخذ منك؟ يعني إلا ضروري إحنا نخلي الناس تركز على الإكسباير، مش ناقصين أمراض.
0: أكيد أكيد،
1: ضروري المراقبة، ضروري المراقبة والتفتيش، يرحمون. إحنا قليل داخل دي البلاد، نصايح على إيش ولا على إيش؟ كل واحد يبيع لمزاجه.
0: صحيح.
1: وكل واحد يحسن بضاعته كأنه عروسة ويقنعك.
0: صحيح.
1: والله الله يعين. نحن على هذه البلاد لعافين بتودينا.
0: آمين يا رب العالمين.
1: تحياتي لك يا إليا، وصباحك ورد.
0: صباح النور، شكرا لك، وسلامنا لبنتك أكيد ولابنك حمزة. مع السلامة، في أمان الله. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح النور، كيف حالك أستاذ محمد فضل؟
3: صباح الورد.
0: أهلا أهلا.
3: صباح الخير.
0: بس لو تنقص صوت الراديو شوية عشان أسمعك بوضوح. تفضل نسمعك.
2: ألو.
0: أيوة نسمعك أستاذ محمد. ألو. تفضل. أيوة نسمعك أستاذ محمد تفضل. أيوة تفضل. تفضل نسمعك.
2: ألو.
0: أستاذ محمد فضل إحنا نسمعك.
2: ماك معي.
0: نسمعك.
2: الحمد لله تمام. أقول لك حول الأسعار أول شكر لأم حمد الإخوانة تكلمت كلام موضوع جميل. شوفي الأسعار عندنا مشكلتنا. أول نبدأ من الأساس. كان عندنا مشكلة كل حاجة جميلة حطموها. كان عندنا جهاز مثير للأسعار. أذكر إنه مرة واحد والله دب حريق في 95 شيل 10 شلن في عدن هو نفس اللي يقول فوق 110 بدل 110 وشرطة ومشاكل وعارف أنا ما أنا اللي ضمنت عليه بعد غرامة شديدة. لكن الآن الأسعار أقول الجهاز هذا كان في الرئاسة وحوله جهاز بالنسبة للصناعة والتجارة. هذا الجهاز الآن يقوم بدير كده شبه عشوائي أو مؤقتي أو موسمي يصير إنه في الأغراض الآن تكون من ثلاث جهاز لأن الأسعار صراحة أصبحت نجارية من دكان أو من حاجة لحاجة.
0: صحيح.
2: أنا أرى هكذا من سألتكم كلام عمومي أن يحرك التجارة والصناعة لزيارة الرغبة على الأسعار إضافة إلى المكاتب المديريات إضافة إلى الرعاية الصحية. الرعاية الصحية ليش؟ النوعية اللي بعد أبو حمزة في بعضها نوعية ترقية كمان ومنتهية وغيرها بتعامل في الشعب. هاي الثلاث العوامل يجب أن تكون مراقبة وعلى طول البقالات والمولات يعني تسعر الصناعة من جنبها الرعاية الصحية بحيث الصحة المعمولين كلهم مديريته معهم كل ما مكتب مكتب التجارة مدير الصناعة فين هؤلاء كلها هؤلاء فينهم إضافة لذلك أن رجال الأمن من حقهم البلاغات لهم الواحد يدفع سعر زي ما كنا قلت أنا في 95 واحد وقته الشرطة على 10 شلن اللي في التجارية كان لكن أنه يشتغل النظام والمزاجية صراحة مشكلة كبيرة اليوم جماعة النار عودة على الدقيق الناس رجت لأن الدقيق يعني كل حاجة صار حاجة الآن بيقولوا حال فرام لأن حال برفع الريتي وحال الصيد بقولن كل واحد يقول رفع من جهدي الضحية المعظم
0: أكيد
2: صراحة المعظم تروح عليه جميلة وعودة حميدة لبرامجكم وأرجع أرجم الجهات المختصة كل واحد يقوم بدوره أما كل واحد عليه فخطأ جدا في هذا الجانب. شكرا لك.
0: شكرا لك أستاذ محمد فضل شكرا لمشاركتك. هل فعلا مستمعينا الكرام ممكن نقول إن إحنا مشاركين في هذه المشكلة لأن إحنا أصلا لا نقارن الأسعار؟ طيب أنا لو شفت إنه هذا السعر غالي ليش أنا أشتريه وأنا ممكن ألاقي في مكان أرخص؟ فأنا المفروض إننا ما أشتريش هذه السلعة. شراءنا لهذه السلعة الغاية ممكن تكون متسببة في المشكلة. إحنا برضو كمستهلكين ممكن نكون متسببين في المشكلة. ليش؟ لأن إحنا كمان شاركنا في الشراء. طيب دائما إحنا بنسأل الأسئلة إنه ليش سلعة نفس العلامة التجارية نفس الشركة نفس كل شيء فيها المزايا ولكن تختلف من مكان إلى آخر. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. صباح الخير.
3: أنا.
0: يا صباح الورد.
3: صباح الخيرات.
0: أهلا وسهلا.
3: يا ميت أهلين وسهلين وكمان مرحبتين.
0: مرحبتين فيك حياك الله.
3: تحية لك تحية للطاغم تحية للمشتركين يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: الله يسعدك يا رب وإياك.
3: شوف يا سيدتك بك.
0: تفضل.
3: أول حاجة المواطن هم تنبل. المواطن يشجع هذه الأمور.
0: كيف يشجعها؟ كيف يشجع؟
3: لو حصل حاجة زايدة خلي السعر يشتري هم نفسه. بيشتري يساعد. حتى لو كانت شبه منتهية شكلها تغير بعض أحيان السنة فوقه عادي باقي سنة سنتين لكن شكلها قد تغير نتيجة للخزن. فالمواطن هو الذي يتعامس ولا في جهات رسمية. الجهات الرسمية برضو مجنبلة للآخر ما في جهات رقابية دورية بحث أول بأول. التسعيرات المفروض تقوم في بوابات البقالات في بوابات المحلات في بوابات كذا يكون تسعيرة ثابتة مختم ختم من قبل التجارة التموية من قبل الغرفة التجارية من قبل المحلي.
0: صحيح.
3: كذا بتنضبط الأمور لكن الأمور مفلتة وكل واحد يقول لك الدولار ارتفع الدولار نقص.
0: لا هو ما فيش عذر الحين الصرف مستقر له فترة. الصرف مستقر له فترة ولكن مع ذلك في ارتفاع للأسعار وتختلف الأسعار من مكان إلى آخر. بيقول لك الشاحن بيقول لك الوكيل مش عارفة إيش هذه هي الأعذار.
3: شو بقول لك عليه؟ بعض الأحيان يكون الصرف مستغل أوكي، لكن أنت البضاعة هذه قد اشتريتها من قبل فترة آخر، ليش تتحول البضاعة وترفع سعرك؟ أنت اشتريتها محسوب عليك بكذا كذا وفائدتك وربحك كذا كذا، ليش تزيد بحكم الزيادة الجديدة؟ الكمية هذه كانت بالسعر الأولاني، ليش تحولها بالسعر الجديد؟
0: يقول لك أصلا إحنا نشتري آجل. أنا قد سألت هذه الأسئلة كثير صديقنا أحمد، بيقول لك أصلا إحنا ما بندفعهاش كاش، إحنا كتجار ندفعها آجل، فعشان كده تنحسب علينا بحسب الصرف. يعني هم بيلاقوا لهم مخارج وأعذار لكل اللي بيقوموا فيه.
3: طيب اسمعين،
0: أيوة اسمع،
3: بيكون صاحب البقالة إذا عندي 50,000 وما خارجتش الشهر الثاني، بيجي الشهر اللي بعد بيقول لي قد 60، الصرف ارتفع، انت شليت بذاك السعر، الآن السعر تغير، ما لدي مشكلة كبير.
0: صحيح. إذن إحنا بنقول إنه الواجب على الجهات المختصة أن تقوم بمراقبة الأسعار وتفرض غرامات على كل شخص بيبيع. كمان كمستهلك أنت لازم تبلغ، أنت شفت إن هذه
3: إذا في تغيير في السعر، قلنا لا سمح الله برضو بالنسبة للتاجر ما تظلموش السلطات هذه، تعطي تنويه إنه تم زيادة سعر هكذا المادة هكذا بسعر كذا كذا زيادة شوية، فتعطي الدولة هذه مهمة الجهات الرقابية.
0: صحيح صحيح.
3: المحلي الغرفة التجارية الرقابة والتمويل كل هذول مهمتهم هذه.
0: أكيد.
3: فكوا لنا الصراحة، فكوا لنا نحن التاجر نسد، وهذا نحن ظلمنا.
0: أنا بشكرك صديقنا أحمد على مشاركتك اللطيفة، بتمنى لك يوم جميل. الله يسعدك، يوم جميل كله سعادة ومصاري.
3: الله يسعدكم يا جماعه.
0: امين.
3: ايش رايك بالذره؟ ايش رايك؟
0: لا تمام.
3: يلا اشكرك جزيلا،
0: في امان الله. مع السلامه. في امان الله.

0: إذا مستمعينا الكرام، يظل السؤال دائما اللي إحنا بنسأله إنه لما مثلا بتختلف الأسعار من مكان إلى آخر، إنه هذه الأسعار من يحدد هذا السعر؟ هل يحدد السعر السوق أو يحدد السعر هذا التاجر؟ طيب إيش العوامل اللي ممكن تدخل في تحديد هذا سعر العملة؟ لأنه زي ما قلت بيلاقي التاجر أكثر من مكان يستطيع من خلالها أنه يقنعنا بأنه هذه الزيادة هي طبيعية جدا، وفي البعض يقتنع بهذه الزيادة، ولكن في البعض بيكون عنده وقت وعنده جهد أنه يقارن الأسعار ويروح، ما عندهش أي مشكلة أنه يلف أكثر من محل علشان يعرف إيش هو السعر الحقيقي، ويعرف أنه هذا الشخص ممكن يغشه أو لا. لكن زي ما تحدثت عن تجربة سابقة مررت فيها، السعر مش بس ارتفاع 500 أو 1000، لا، السعر بالذات في السلع، الأدوات المنزلية، المواد، السلع اللي هي الأدوات الكهربائية بتكون أسعارها مرتفعة جدا وبتختلف من محل إلى محل آخر. فإحنا هنا حنتحدث معكم أنتم كمستهلكين، هل أنتم كمستهلكين ممكن تشتروا السلعة بالسعر يعني اللي ممكن يكون مرتفع، أو إنه بتقارنوا بالأسعار وبتحاولوا إنكم تشتروا السلعة بالسعر اللي أنتم تأكدتم من إنه موجود عند أغلب المحلات؟ طيب هل أنتم قادرين أو عندكم مثلا لو شفتم هذا المحل بيرفع سعر مواد غذائية ممكن أنكم تبلغوا الجهات المختصة بأنه أسعاره غالية أو لا؟ خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو صباح الخير. ألو ألو صباح الخير.
1: ألو
0: عم رياض نسمعك.
1: صباح الورد.
0: يا صباح الفل،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟ صباحك جميل.
1: شوف أقول لك باختصار.
0: اتفضل نسمعك.
1: التجار عندنا فيهم جشع وسرق يعني من الأخير، وقسم بالله ما فيش فايدة.
0: مهما
1: كلام أم حمزة،
0: مهما حاولنا نتحدث ونتكلم ما فيش أي فايدة.
1: أيوة جشع فيهم، جشع يعني قطيع
0: للأسف. هل شفت يا عم رياض اختلاف أسعار من محل إلى محل آخر؟ هل قد شفت اختلاف الأسعار من محل إلى محل آخر؟
1: طبعا محل من يعني من بطالة يعني بركن الحارة وبطالة جنبه فرق. وقسم بالله العظيم
0: يعني ما رحت يعني بعيد، في نفس المكان في نفس الحي.
1: نعم والله العظيم، ايش الجشع هذا؟ ايش الطمع؟ ايش طرام قدرت مية حاجة والله العظيم يا بنتي.
0: صحيح.
1: يعني مرة كرونفليكس، تعرفين كرونفليكس؟
0: ايوه عرفت.
1: عشان البنت.
0: ايوه
1: تمام.
0: اها ايوه نسمعك عم رياض.
1: الكرونفليكس هذا اسوله دبني انا دائما.
0: ايوه
1: بتمانية الف. البقالة والبقالة الثانية اقسم لك بالله العظيم بخمسة الف، يعني فوق ثلاثة،
0: يعني ثلاثة الف الزيادة.
1: يعني ايش هذا؟ ايش الظلم هذا؟
0: انت عارف حتى لما تجي
1: مكان ب16 ومكان ب12 ومكان يعني عشان اشتري فود انا ادور 30 الف مكان بعقود. معقود يا بنتي؟
0: صحيح.
1: هذا شيء يعني خرافي والله العظيم.
0: اكيد
1: يعني ايش اقول لك انت، يعني شيء مخيف بصراحه.
0: احنا
1: رايحين للدهوفه، اقسم بالله العظيم رايحين للدهوفه
0: كل يوم.
1: سلام على حمزه صح صح صح.
0: شكرا لك عم رياض، شكرا لمشاركتك. الله يسعدك، في امان الله. إذن فعلا مستمعينا الكرام، يعني اختلاف الأسعار كمان بيكون في المواد الغذائية وأسعار المواد الغذائية في نفس الحي وفي نفس المكان، ممكن أنك فقط تروح إلى البقالة الأخرى بتشوف السعر اختلف وارتفع، ولكن زي ما قلت مستمعينا الكرام بيلاقي تاجر مبرر لتصريف سلعته. ممكن أنت بتقول له يا أخي أنا لقيت هذا الشيء في المحل الفلاني بالسعر الفلاني، يقول لك يلا حصلته كويس روح اشتريه، اكيد مغشوش، اكيد منتهي، اكيد صناعة مش عارفة ايش، اكيد مش درجة اولى، اكيد واكيد واكيد واكيد. ولكن لو رحت مكان اخر ممكن تلاقي نفس السعر، ولكن المشكلة هي في انه في بعض الناس فعلا بتروح بتسأل على السعر من دون ما تفاصل من دون ما تقارن بتشتري، فهم شافوا انه فرصة انهم يصرفوا بضاعتهم بزيادة. هذه الزيادة قد تكون غير مقبولة مستمعينا الكرام، احنا ما بنقولش هنا انه لازم التاجر يخرج خسران، ولكن يجب ان يكون التاجر عنده ضمير، هذا أهم شيء، أن يكون عنده ضمير، وأنه تكون الأسعار كلها متساوية، نفس المحلات نفس السعر، ليش أنا سعري مختلف عن المحل الآخر؟ كذلك إحنا بنقول أنه إحنا كمستهلكين المفروض أنه يكون عندنا كمان هذه الثقافة اللي هي كمان مقارنة بين الأسعار، مش حياخد مننا أي وقت، بالذات لو أنت حتشتري على سلعة معينة فأنت لازم تسأل على نوعها، تسأل على صناعتها، تسأل كذلك على سعرها، فهذه الخطوات كمان كويسة أنك أنت تقارن.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا، في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة، الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر يا أبو العيون السود المبسم الأحمر.

0: مرحبا الشيف. بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقة اللي فاتت، أنا سارة محسن، عندي 33 سنة وبشتغل سينيور بزنس ديفلوبر في ايجنسي من زمان. كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما، الأب والأم والصاحب.
2: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة وبشتغل كوبي رايتر، اللي هو كاتب يعني، بس فريلانسر.
1: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
2: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
1: نهار اسود، الصوت ده
3: ايه الحاجات دي
1: يا سارة؟
4: يا نهار اسود، ده طلع بجد؟ بتهزري
2: يا ماما؟ يا انا عايز صوتي يا محمد.
5: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجين.
6: الحلقة التانية.
2: ايه ده؟ انت ليه انا؟
1: ثانية واحدة، ثانية واحدة بس، انا حلويت قوي.
2: انت يا زفت، هو ده كابوس ولا ايه؟ انا اكيد بحلم.
1: لا انا بالنسبة لي ده مش كابوس خالص، انت اللي بقى شكلك زي الزفت. سارة انت ما عندك دقن اعدادي.
2: يا خبر اسود، يا خبر اسود، دي الست المجنونة اللي قابلناها اكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله.
1: انا صراحة مش فاكر كانت بتقول ايه، بس انا شايف مستقبلي من هنا.
2: انت يا مراهق يا قرف، يا نهار اسود، انا عندي شغل يا متخلف. هتروح الشغل مكاني يا متخلف؟ ده انا هترفد في يوم يا حمار.
1: شغل ايه بس اللي بتفكري فيه؟ انا عندي ازمه اكبر من كده بكتير دلوقتي. انا لسه بفكر هستحمى ازاي.
2: تستحمى ايه يا جزمه؟ خش البس، انا متاخره، اروح الشغل دلوقتي مكاني.
1: فاهمك، فاهمك جدا. عينينا يا
2: يا اسطى يا جزمه. دبل شيف. هو انت اهبل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ها، هوت شورت للشغل يا حيوان؟
1: ايه الجو حر، محتاج اهوي.
2: تهوي ايه يا جزمه؟ خش البس عدل واتنيل، روح الشغل حالا.
1: عينينا يا اسطى.
2: يا اسطى تاني
1: هلبس ترنج يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا في الليله السوداء بتاعتكم دي. طب مين فينا بقى اللي المفروض يرد دلوقتي؟ انا اللي هو انت ولا انت اللي هو انا؟ ها مين؟
2: انا اللي المفروض ارد بلا ذكاء. الو، ازيك يا حسام؟
7: هو انت يا ابني مش قلت لي انك هتجيلي الصبح؟ انا قاعد مقطوع في البيت مستنيك، انت فين؟
2: معلش ما عرفتش اجيلك، بس عشان ساره تعبت شويه يعني.
7: ايه تعبت ازاي؟ مالها؟ اجيلك؟ طب نوديها للدكتور؟
2: لا لا لا لا، دكتور ايه؟ لا دي داخل شويه، واضح ان هي مشيت في الشمس كتير يعني.
7: لا الف سلامه عليها. طب بقول لك ايه، لو احتجت اي حاجه كلمني على طول. ها سلام.
2: هنعمل ايه في المصيبه السودا دي؟
1: شفتي، مش انا كان عندي حق؟ مش انا قلت لك ان انا كنت خايف قبل ما انام؟ اتفضلي بقى، لازم نرجع للولايه اللي شفناها امبارح دي.
2: لا انا اللي هرجع اشوفها لوحدي. البس انت وروح يلا شوف الشغل على طول.
8: ركز بقى كده وسمي الله، انت حد تاني خالص، بجسم تاني خالص، بطريقه تانية خالص خالص.
9: صباح.
8: اهدى اهدى اهدى. لا انعم سن، انعم.
9: صباح.
8: لا في انعم من كده.
9: صباحو.
8: لا لا لا، انعم انعم سن، انعم سن.
9: صباحو.
8: لا دي فيك قوي، فيك قوي. بالروح بالروح، هجيبها والله، هجيبها والله، هجيبها.
9: صباحو.
8: تمشي ما تمشيش، ما تعد نفسك. يلا انا اخر مره.
9: صباحو.
10: ايه يا بنتي الدوشة دي؟ غريبة يعني، من امتى وانت بتصبحي على حد يا سينيوريتا؟
1: ايه ده، وانا ما كنتش بصبح فعلا؟ طب كويس انك قلت لي.
10: ده انت بتحلوي كمان اهو.
1: بحلوي مين ياض؟
10: ايه ده؟ ايه ياض دي؟
1: معلش لا مؤاخذة، اصلي ما شربتش الكوفي بتاعي.
8: كوفي؟ كانت بتقول كوفي ولا بتقول ايه ولا كان اسمها ايه؟ انا ام الانجليزي، احنا عايشين في نيويورك.
10: طب خلينا نقعد عشان نتكلم على البريف اللي بعتيه اول امبارح. هو صحيح الكلاينت كان عايز ايه بالظبط عشان ما فهمتش؟
1: انا بس محتاجه اكلم ساره عشان افهم.
10: ساره مين يا بنتي؟ امال انت مين؟ هو في ايه؟ ولا تقلتي على التليفون امبارح؟
8: حبيب ماما، ده انت بتشقط بقى
1: يا ابن ال.
10: ايه
1: والله مش مسهر، دول مسهرني. الطلب بقى كتير عليا اليومين دول.
10: ساره انت تمام؟
1: كوفي بس، كوفي كوفي. لو في كوفي.
7: عامله ايه دلوقتي؟ طمنيني عليكي.
1: قلقان عليا يا بيضة؟ لا انا احسن دلوقتي.
7: بيضة صدق انا غلطان. طب انا بقى مش هعمل لك حاجه، اقول لك على حاجه، عقابا ليكي انا هخلي محمد يعمل بروفه الحفله الجايه قدامك وتسمعيها كلها لحد الاخر، ومش هقول لك اكتر من كده.
1: تتريق على الماتيريال بتاعي حسام الكلب؟ طب والله لا ربيك. اوف، ده عقاب قاسي جدا، مش هقدر استحمله.
7: طب بلاش تخافي بقى، نتكلم بجد شوية، أنا جنب شغلك دلوقتي على فكرة، لو ليكي في السوشي مثلا ممكن أعدي عليك أعزمك لو أنت بتحبيه، بدل ما أنت تعبانة كده ومحدش معبرك.
3: طب ماشي هخلص وأكلمك.
8: شت شت شت، حيرو ليه راحت فين؟ حظك المهبب يا سارة، ما شوفيش واحدة ست كبيرة بتقعد هنا؟
10: هنا هنا فين حضرتك؟ الشارع ده ما فيهوش غير المحل بتاعي ومحل تاني على أول الشارع وآخره مقفول. سلامتك.
8: طب شكرا يا حاج، شكرا. هعمل إيه يا ربي دلوقتي؟ أو ماي جاد،
11: فل فل يا بيه، فل فل.
8: يا لهوي يا لهوي يا عم، لا يقلبني ضفدعة. يا لهوي وبعدين طيب انا مش عارف هعمل ايه، هنعمل ايه يا محمد؟
3: بصي، هو بعيد عن اللبس والمكياج وايمن، انا كده الصراحه مبسوط.
8: تصدق احلى حاجه في الموضوع ده اني مش هتعامل مع الزفت ده تاني.
3: انت كنت بتستحملي سانيوريتا دي ازاي؟ ده دم امه يلطش.
8: شفت شفت، ما انا بقول كده، ليا نظره برضو مش سهله. انا مش سهله.
3: طب بقول لك ايه، ظبطي لي موضوع الكراش بقى، مش عامله لي فيها رضوى الشربيني وفاهمه في كل حاجه. اتفضل
8: يا عم. ماشي يا عم ماشي. انا بدات احس بحاجات غريبه كده، على الله بس بعد ما اظبطها لك نعرف نلاقي الست دي ونرجع، عشان مش عايزين نطول في الحوار ده.
3: هو مش كل واحد فينا كان نفسه يبقى مكان التاني؟ تعالي نشوف الاول انت خسرانه ايه.
8: لا خسرانه نفسي طبعا يا بابا، ببص في المرايه مش شايفاني.
3: ما تنشفي كده، في ايه؟
8: انشف؟ ها اه، حاجه عاديه جدا. ها نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
3: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟ ما هو لقيتني لا مؤاخذه.
8: لا مؤاخذه ايه؟
3: بنت زي القمر زي حلو كده.
8: ايوه كده، احترم نفسك. على العموم انا مش قدامي اي حاجه غير ان استنى لحد ما اشوف هيحصل ايه. بس عارف يا محمد، لو بوظت لي شغلي اقسم بالله اقسم بالله هزعلك.
3: قول يا رب.
8: لو سمحت عايز قهوه مظبوط بس بيبر كاب.
10: انت كويس يا معلم؟
8: عايز كوبايه ازازه صاحبي.
10: بس انت منفضلي بقالك يومين يعني.
8: هو انا اعرفك اصلا عشان نفضلك؟
10: ايه
8: بقول هو انا اقدر نفضلك؟
10: طب خد لك نفس من الشيش.
8: لا لا لا ثانك يو، انا ما بدخنش.
10: ما بتدخنش؟ ده انت مخلص شيشتين لوحدك المره اللي فاتت. هو انت شارب ايه بالظبط يا معلم؟
3: الله يخرب بيتك يا محمد.
8: هات هات الشيشه. طيب هات هات.
10: اوبا يلا، شايف الهجمه دي؟ لعيب بس الحكم مهزق ما حسبهاش. لو جدع قول الهجمه دي كانت المفروض تبقى ايه.
3: انا كنت متاكده اني هتكشف واحده من دول.
12: اوه وحشني يا اسطى.
8: مولا انت فين يا عم؟
3: انت طلعت لي من السما.
12: انت خلاص يا صاحبي، ما بقاش حد يعرف يكلمك من ساعه ما مسكت المايك.
8: حبيبي مولا، هو انا اقدر؟
12: امال فين الواد حسام صحيح؟
8: مش عارف، عايز اكلمه.
12: كلمه قول له يجي لنا على بيتي. شفت صحيح حلاق عمل لي ايه في شعري؟ بوظ لي الحلقه.
10: انا كمان اتخانقت مع الحلاق بتاعي اول امبارح، بدل ما يدرجها لي قصتها وباظت.
3: ايه ده، هو انتوا كمان بيتقص لكم الاطراف زياده ولا ايه؟
8: انا كمان يا سيدي، انا كمان يا سيدي، الحلاق بتاعي قرفني كل شويه بوظ لي الهيركات بتاعتي.
10: هيركات؟ انا من الاول بقول ان انت مش مظبوط.
13: اوه الفنان محمد بنفسه اكيد بقى احلى.
8: هو
13: ايه ده، هو انت مش فاكرني؟
10: معلش هو شكله النهارده شارد.
8: لا طبعا فاكرك. ايه العبط ده، ايه الهبل ده، وحشني يخرب بيتك.
13: لا لا لا لا لا، ده مش محمد. هو مين ده يا جماعه؟
8: استنى بس انا افهمك. والله انت
13: مالك بجد؟ في ايه؟
3: يخرب بيت سخفتك.
8: لا لا لا ولا حاجه، انا كويس. I'm good. محمد رايح الكوافير يا محمد؟
3: بصي بصراحه انا طول عمري كنت عايز اعمل ماسك الخيار ده، بس كنت خايف الناس تتريق عليا. دلوقتي بقى ممكن اخد 2 كيلو خيار واروح للكوافير ويتصرف هو.
8: حبيبي ما تروحش الكوافير بتاعي. ها
3: ماشي ماشي، وانت روح لاقي وشك بدل القرف ده وشعرك. انا بحب ابقى مهندم.
8: مهندم ايه يا زفت يا قرف؟ انت واخد امرايا اصلا وسيبني مع التوك توك ده؟ هو ده وشي اصلا؟
3: احسن من وشك بعد ما بوظت حواجبك.
8: غوري يا جزمه، غوري يا وقح. يلا ادخل تصبح على خير، هخش اشيل الميك اب القرف ده.
3: يخرب بيت الهبل،
8: يخرب بيت القرف.
14: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي.

أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

يقول عالم السلوك ستيف مارابولي: السبب الرئيس لمعاناة الكثيرين في مجتمعاتنا الحديثة ومرضهم وتوترهم الزائد هو تعلقهم المرضي بأشياء لا يستطيعون التحكم فيها. في عام 1845 قرر الشاعر الأمريكي هنري ديفيد ثورو أن يهجر مجتمعه ويعيش في غابة اسمها والدن بوند، وعاش وحده بعيدا عن الناس لأن آراءه اللاذعة العنيفة ضد الحكومة الأمريكية كانت تخليه غير متقبل في المجتمع. وكان يرى أن الإنسان إذا ما قدر يعيش في مجتمع معين فعليه أن يقطع كل شيء يتعلق بهذا المجتمع ويبدأ من جديد. وكان يقول: البساطة البساطة البساطة، دع كل أمورك لا تزيد عن 2 أو 3 بدلا من 100 أو 1000. هناك من يقول إن ثورو حالم، ما في حد يقدر يتحرر من روابطه ويعيش لوحده، لكن ثورو هو الذي ألهم كل حركات المقاومة السلمية في القرن 20 مثل غاندي ومارتن لوثر كينغ. شو هو التعلق؟ أنك تتمسك بشيء ما وترفض التخلي عنه لأسباب عاطفية. ممكن الإنسان يتعلق برأي معين أو مكان أو علاقة عاطفية أو وظيفة أو حتى ممتلكاته. التعلق شيء عاطفي تماما، ما يفرق إذا كان الشيء اللي أنت متعلق فيه مفيد أو مؤذي بالنسبة لك، لكن من غيره تشعر بالضياع وربما الخطر. هل التعلق مفيد أم لا؟ ما أحب الإجابات الجاهزة، لكن خلنا نضرب مثال. في إنسان متعلق بوطنه لدرجة أنه يضحي بحياته لكي يعيش الآخرون بكرامة، وفي إنسان متعلق بوطنه لدرجة التعصب الأعمى، الدرجة اللي وصفها الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم لما قال: ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. هناك فرق كبير جدا بين الاثنين. هل يمكن أن يتعلق الإنسان بشخص بدرجة الأذى؟ أتذكر الآن الملحمة الشعرية العظيمة الإلياذة اللي كتبها الإغريقي هوميروس قبل يعني زمن سحيق، وهو يصور كيف وقع باريس أمير مدينة طروادة في حب هيلين اللي هي كانت زوجة ملك مدينة أخرى وهربت معه لمدينته. وكانت النتيجة أن جيوش الإغريق حاصرت طروادة 10 سنوات، مات خلالها آلاف الأبطال واحترقت المدينة المنكوبة، لكن باريس ما فكر أن يتخلى عن محبوبته. وأيضا في مسرحية كليوباترا وأنتونيو لشكسبير نلاقي القائد الروماني ماركوس أنتونيوس وهو يتحالف مع عشيقته ملكة مصر كليوباترا ويتسبب بحرب أهلية ضد شعبه، تلك الحرب اللي انتهت بانتحاره هو وحبيبته. صحيح أن الحب قد يصنع المعجزات، لكن التعلق ممكن أن يجلب الكوارث. يرى أستاذ الفلسفة ديل لوجنبل أنه في أي نقاش فكري ومهما ادعينا الموضوعية ففي أعماقنا ما نقدر نفصل بين الأفكار والأشخاص، ويسمي ذلك بالتعلق الشخصي بالأفكار. مثلا لو كان في ندوة عن التطرف الإسلامي، فالطرف الأول يفكر بها الطريقة، بيقول: خصمي يؤمن بالفكر المتشدد لأنه إسلامي. والطرف الثاني بيقول في نفسه إن خصمي منحل لأنه ليبرالي. هنا يسأل لوجنبل: متى كانت آخر مرة رأيتم شخصا يعترف بخطأ أفكاره أو حتى يغيرها؟ والحل كما يراه هو أن ننظر للأفكار مثل موضة الملابس. يعني ممكن الوحدة تشوف صورتها قبل 10 سنوات وتقول: يا الله كيف كنت ألبس اللون الأصفر الفاقع. وكذلك أفكارنا تتغير مع الوقت، في أشياء كنا نؤمن بها بشدة قبل سنوات والحين نؤمن بعكسها أو حتى ما نهتم فيها. هذا يخلينا أقل حدة في تقبل الأفكار الجديدة ويخلي عقولنا تعمل بطريقة أفضل. في الثلاثينات فكر عالم النفس جون بولبي وقال: ليش في أشخاص يتعلقون بعلاقات سيئة؟ يعني مثلا زوجة يضربها زوجها بشكل متكرر، ليش تكمل في هذا الزواج؟ هل لكي تحافظ على البيت والأولاد؟
يقول بولبي إن المشكلة تبدأ من الصغر، فكل طفل يتعلق بأهله لأنهم مصدر الحماية له. طيب ماذا لو تحولوا لمصدر تهديد؟ ماذا لو ضربوه وشتموه باستمرار؟ هذا الطفل لما بيكبر ويكون ناضج بيكون عنده شيء اسمه تعلق غير آمن بكل من حوله، فبيتحول إما إلى شخص عاطفي يتحمل الإهانة من الناس لأنه ما يقدر يتحمل آلام خسارتهم، وإما أن يصبح انطوائي وما يبغي يتعلق بأي شخص. أحياناً البعض يتعلق بأشياءه الخاصة ويرفض أن يتخلى عنها، يرفض أن يرمي أي ورقة أو يتخلص من أي جريدة قديمة أو حذاء أو لعبة، وبيته يتحول لمخزن كبير مليان بأشياء كثيرة لكن ما لها قيمة. هذا يعتبر شكل متطرف من التعلق ويسمونه التخزين القهري compulsive hoarding، والمأساة أن تعلقه هذا قد يكلفه علاقاته مع أسرته اللي يمكن يملون منه وقد يهجرونه. هل لاحظت في محيطك أن بعض الناس يحبون يلبسون ثياب من ماركة معينة أو يركبون سيارة من موديل معين؟ تعرفون كيف ينشأ هذا التعلق الغريب؟ لما شركة تسوق لمنتجاتها على أنها تخدم حاجاتك الشخصية أنت، وأفضل مثال على ذلك هو شركة أبل، يعني لدرجة أن اللي يستخدمون منتجاتها تراهم وكأنهم طائفة دينية أو كلت، لأن الشركة نجحت في إقناعهم بأن القيمة الحقيقية لها مو بالربح المادي بل خدمة مستهلكيها وأرضائهم. البعض يقول إن الإدمان هو شكل من أشكال التعلق. طيب لو أردت أن تعرف إذا كنت مدمن على شيء معين أم لا، كمثلا استخدام الفيسبوك، فاسأل نفسك الأسئلة التالية: هل مدة استخدامك له تزيد مع الوقت؟ ما تقدر أنك أنت تتحكم بنفسك ومستمر في العادة حتى لو في آثار سلبية على حياتك؟ تهمل وتؤجل نشاطاتك وتشعر بأن وقتك ومجهودك يروحون على الفاضي، وحاولت أنك أنت توقف لكنك فشلت، وكل ما توقف تشعر بأعراض انسحاب مثل التوتر والضيق. هذه مش أسئلتي لكنها أسئلة APA أو جمعية علماء النفس الأمريكيين، اللي يقولون أنك لو أجبت بنعم على 3 أسئلة فهذا يعني أنك مدمن على ذلك الشيء. وقد يكون الإدمان هو إدمان قراءة أو رياضة أو حتى عمل، مو بشرط يكون مخدرات أو أشياء ضارة بالصحة. في أمريكا ظهر مذهب اسمه مينيماليزم أو العيش بالحد الأدنى، وهي فكرة تدعوك للتساؤل: هل تحتاج لكل ما تملكه؟ لكي تجد إجابة لهذا السؤال طبق على نفسك قاعدة 90 يوم، يعني لو عندك شيء ما استخدمته من 90 يوم وما راح تستخدمه ل90 يوم في المستقبل، إذن أنت لا تحتاجه. ممكن مثلا أن المرأة يكون عندها 30 ثوب لكن عمليا ما تستخدم إلا 10. هذا المذهب ما يقول لك تخلص من سيارتك أو موبايلك، لكن يسألك: هل أنت تحتاج لكل شيء عندك فعلا؟ إذا اشتريت وأنت ما تحتاج فهذا يعني أنك في رحلة عبثية لتقتني المزيد من الأشياء، ووسط هذا البحث العبثي تنسى ما تحتاجه فعلا. هل التعلق كله خطأ؟ يعني أفهم أن الإنسان ما يتعلق بالأشياء المادية وما يتعلق بأشخاص مضرين، لكن الإنسان يحتاج إلى التعلق بأشياء جوهرية في حياته، يتعلق بأبنائه، بوطنه، بأحلامه. الإنسان لو ما تعلق بأي شيء بالمرة صح بيكون خفيف وبيشعر بالتحرر، لكنه بيصير مثل البالون اللي يطير دون وجهه. هذا اللي خطر في بال المفكر البريطاني كولين ويلسون في كتابه اللامنتمي، حيث يشعر الإنسان، يقول هو، عندما لا يتعلق بأي شيء نهائيا أنه ضايع، ما في بيت يرجع له ولا حد يحتويه، وبحسب تعبيره تصبح الحياة كلها منفى بالنسبة إليه. في رأيي ما في إنسان يقدر يتخلى عن كل شيء، كل واحد فينا يتعلق في شيء في حياته حتى لو ما اعترف بذلك،
بقصة حب قديمة، بمكان سافر له، أو حتى بقرض بنك. في حياة كل واحد منا قصة تعلق، وكل واحد منا من حقه أن يسأل شو اللي يستحق أتعلق فيه وشو اللي لازم أتخلى عنه. بتقول الروائية لايونيل شريفر في روايتها We Need to Talk About Kevin، تقول البعض يتجنب أن يتعلق بشيء لأنه يخشى أن يخسره في المستقبل. هذا يعني أنه يتجنب الحياة نفسها.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وفي قطة ما بتخربش.
1: أنا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش. أنا قطتي ما بتخربش ما بتخربش ما بتخربش.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.
3: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7821174. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
10: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مع حلقة جديدة نستشرف فيها موقفا من المواقف النبوية، نستلهم منها الدروس والعبر والحكم. في ذات يوم وفي صبيحة يوم من الأيام، وكعادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينوع في أساليب دعوته وتعليمه وتحفيزه النفوس على الطاعة والمسابقة للخيرات والعبادة والتنويع في العبادات وشحذ الهمم لذلك. في صبيحة أحد الأيام كان جالسا مع النبي مع الصحابة رضي الله عنهم، فبادرهم بالسؤال صلوات ربي وسلامه عليه، فقال، حديث يرويه أبو هريرة، فقال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكت الصحابة رضي الله عنهم وفيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يجب إلا أبو بكر، فقال: أنا. فسأل سؤالا ثانيا فقال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. الصحابة كلهم ساكتون، ما حد جواب. السؤال الثالث قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أيضا على هذا السؤال الثالث الجميع ساكتون والجميع واجبون، ويجيب أبو بكر فيقول: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام في السؤال الرابع: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ والصحابة يسكتون، فيجيب أبو بكر رضي الله عنه فيقول: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على شحذ همم الصحابة رضي الله عنهم على العبادة، وهذا يأخذ عددا من الصور، يأخذ صورة من صور التعليم المباشر والتوجيه المباشر والإرشاد المباشر، وربما أخذ أيضا قدوة واتساء بفعله عليه الصلاة والسلام في صيامه نفلا وفي قيامه وفي تصدقه واتباعه الجنازة وعيادته المرضى. هذا واضح وكثير في وظاهر في سيرته عليه الصلاة والسلام، وربما أخذ أيضا أسلوبا من أساليب التحفيز على العبادة عن طريق الاستثارة وبيان الفضل والمنزلة والأجر المترتب على هذه العبادة. فاستخدم عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أمرين: الأمر الأول وهو السؤال والتحفيز على هذه الأعمال الصالحة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام وعيادة المريض وطعام المسكين واتباع الجنازة، وكان يجيب في كل على كل سؤال من هذه الأسئلة الأربعة أبو بكر رضي الله عنه أنه هو الذي قام بها في هذا اليوم. ثم قال عليه الصلاة: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، بيان الفضل، بيان الأثر المترتب على العبادة، جزاء الجزاء والثواب الجزيل من الله جل وعلا على العبادة، من أسباب تحفيز المسلم على الحرص على الطاعة والإتيان بها والمسابقة إليها. والله جل وعلا يقول: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة، إلى آخر الآيات. أيضا مما نستفيد من هذا الموقف إشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية التنويع في العبادة، فذكر أربعة أنواع من العبادات مختلفة، ذكر الصيام النفل، وذكر اتباع الجنازة، وذكر الصدقة، وذكر عيادة المريض، يعني عبادات مختلفة. فالتنوع في العبادة من أهم أسباب الإقبال عليها وعدم إملال النفس، ومن أهم أسباب الإقبال على الله عز وجل والحرص على فضل الله جل وعلا وجوده وكرمه، كما أن فيه إتقانا لهذه العبادة. فإن الإنسان لو استمر على عبادة واحدة كل الوقت
لملت نفسه وسئمت نفسه وزهقت نفسه، لكنه يراوح في نفسه بين صلاة وصيام وذكر ودعاء واستغفار وصدقة وعيادة مريض وصلة رحم وبر والدين وإعانة وإغاثة ملهوف وإعانة محتاج وهكذا. فهو ينوع بين هذه العبادات حتى تتشوق النفس إلى العبادة وتتقن هذه العبادة حق الإتقان، ولا تجد النفس عند حينما تفعل هذه العبادة أنها تؤديها برخاوة أو تكاسل أو ملل أو سآمة. ومعلوم أن النفس البشرية يعني كما خلقها الله عز وجل من طبيعتها أنها تمل لو استمرت على طبيعة واحدة أو فعل واحد وعبادة واحدة، لكن جاءت الشريعة بالتنوع بين هذه العبادات حتى يكون ذلك أدعى لئلا تزهق. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله من الحكم من وجود أوقات خمسة أوقات في اليوم يحضر فيها الصلاة صلاة النفل لأجل أن تنتقل النفس ويتعود الإنسان فعل عبادة غير الصلاة في هذه الأوقات. فشرعت هذه العبادات المتنوعة، الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وصلة الرحم والحج والعمرة وقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح والتهليل وإطعام المسكين وتفريج المهموم وتنفيس المكروب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل وتعليم القرآن وإماطة الأذى عن الطريق وحتى مواساة المجروح واتباع الجنازة وعيادة الموتى، كلها أعمال صالحة تجعل النفس تقبل على العبادة بجد واجتهاد ورغبة وابتغاء الفضل من الله عز وجل. أيضا ثالثا التنويع في العبادات فيه فضائل. إحياء للسنة، أولا إحياء لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه فعل هذه العبادات كلها. ثانيا الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم لأن هذا فعله. ثالثا فيها تقوية الإيمان وزيادة الإيمان كما أسلفت قبل قليل، لأن هذا مما يجعل الإنسان يقبل على الطاعة بجد واجتهاد ورغبة. وفيها أيضا الاستكثار من الحسنات وتحصيل الأجور الكثيرة من الله عز وجل. ومما نستفيده من هذا الموقف مسابقة الصحابة رضي الله عنهم للخيرات، كانوا سباقين إلى الخيرات، كانوا مسارعين إلى الطاعات. وفي هذا أيضا الموقف فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، فقد سبق الصحابة رضي الله عنه بإيمانه وبمسابقته للعمل الصالح. ولهذا لا بد من الأمرين سويا، إيمان صادق وعمل راشد صالح. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الإيمان والعمل الصالح، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وجاء في فضل أبي الصديق أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لو وضع إيمانه في كفة ووضع إيمان هذه الأمة في كفة لرجحت الكفة التي فيها إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. إيمانه عظيم، ولا شك أن الإيمان هو الذي يبعث الجوارح على العمل على الطاعة، وكلما قوي إيمان العبد في قلبه ظهر ذلك على جوارحه، وكلما قل إيمان العبد في قلبه كلما ظهر ذلك نقصا وتقصيرا في جوارحه. فهناك ارتباط كبير بين الإيمان والعمل الصالح، إذا زاد الإيمان زاد العمل الصالح وأثرى هذا الإيمان وظهر أثره على صاحبه تقرب إلى الله عز وجل بسائر العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. ومن ما نستفيده في هذا الحديث أو هذا الموقف أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة. فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أجاب بأنه قام بهذه الأعمال الأربع في هذا اليوم، قال ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. الله أكبر. وهذا فضل كبير جدا من الله جل وعلا أن يعمل الإنسان أعمالا يسيرة وهو مؤمن موحد مخلص لله عز وجل سالم من الشرك، فيعمل هذه الأعمال الصالحة من بعد الفرائض فيدخل الجنة
أصبح صائما نفلا وعاد مريضا واتبع جنازة وتصدق على مسكين أطعم مسكين، أربعة أعمال فضيلة ويسيرة جدا على من يسرها الله عز وجل عليه، كانت سببا في دخول الجنة لمن فعلها مؤمنا صادقا لله عز وجل. وقد قال سبحانه وتعالى لأهل الجنة: جعلنا الله جميعا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من أهل الجنة. قال الله جل وعلا لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالله جل وعلا جعل هذه الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة، فلا يتكل الإنسان ويقول: والله أنا يكفي أن أؤمن بالله عز وجل ولا أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أحج ولا أصل رحما ولا أبر والدا إلى آخر ذلك، فيكفيني هذا الإيمان. هذا لا ينفع صاحبه حتى يأتي العمل الصالح مصدقا لهذا الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تحب الله عز وجل فلا بد أن تتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع رسوله يقتضي أنك تعمل ما أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم وتنتهي عما حرمه عليك. وفي هذا أيها الإخوة الكرام أيضا أهمية أن نسارع بأنفسنا إلى الخيرات، نحفز أنفسنا بهذه الطاعات، فالنفس قد تكسل قد تغفل وهي بحاجة إلى من يذكرها ويعينها على طاعة الله جل وعلا. ولا شك أن قراءة مثل هذه المواقف النبوية مما تعين المسلم على المسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وفي هذه القصة أيضا أو هذا الموقف فضيلة لهذه الأعمال الصالحة، فقد ذكر فيه الصيام: من أصبح منكم اليوم صائما، والله تعالى يقول كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وأيضا جاء في اتباع الجنازة: من شهد جنازة حتى يصلي فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أخرجه البخاري عن أبي هريرة. وفي لفظ لمسلم عنه: من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قراط، فإن تبعها فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: أصغرهما مثل أحد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فرطت من أمر الله عز وجل. وفي إطعام المسكين الذي ذكر في هذا الحديث، جعل الله جل وعلا النجاة من النار ومن أهوال يوم القيامة تكون بإطعام المسكين. الله جل وعلا قال: فلقد اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإطعام الطعام من صفات عباد الله عز وجل الأبرار، الذين أثنى الله جل وعلا عليهم بقوله: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه، يعني على حاجتهم وحبهم لهذا المال ونفسته عندهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي مساءلة أهل النار قال الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. تأمل معي أخي المبارك أختي المباركة، كيف شنع القرآن على المتجردين من هذه القيم والمتمردين على هذا السلوك العظيم. قال جل وعلا: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ولقد سئل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أخرجه البخاري ومسلم. بل كان من أوائل الخطاب النبوي المكي، يوم لم يكن مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا حر وعبد، كان من أوائله الأمر بإطعام الطعام، وأنه حتم وأنه لا بد منه وأنه لازم. فقد سأله عمرو بن عبسة: ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: طيب الكلام وإطعام الطعام
أخرجه أحمد. ولما هاجر إلى المدينة كان أول خطاب له عليه الصلاة والسلام ذكر فيه الطعام. فعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما دخل المدينة يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. أخرجه الترمذي وابن ماجه. خطب عثمان بن عفان فقال: إنا والله لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. أخرجه أحمد. كان عليه الصلاة والسلام يحث على المواساة ويدعو إليها ويشجع أصحابه ويحفزهم عليها، فيقول: أطعموا الجائع وعود المريض وفكوا العاني. أخرجه البخاري. وأما عيادة المريض فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. أخرجه مسلم. ولكن نفرط أيها الحب اليوم فيك في هذا الأجر العظيم ونتناسى ونتغافل عنه، فيغفل أحدنا مشتغلا في دنيا فلا يدري إلا وقد فجأه الموت واخترمته المنون، فتجرع ألم الغصة وتحسر لفوات الفرصة. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للطاعات، وأن يجنبنا المعاصي والمنكرات، إنه جواد كريم. حتى ألقاكم أحبتي الكرام في لقاء آخر، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: من قلب عدن إلى لاحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومية مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا في برنامجكم برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج الذي نلتقي فيه مستمعينا الكرام في مساحة خاصة في زحمة وضجيج النهار، وحنناقش فيه أكيد مواضيع مهمة وهامة أكيد وبتلامسنا مستمعينا الكرام. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا في كل مكان يستمعون لنا عبر الأثير، وكذلك متابعين على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي والبث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكذلك على التيك توك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، وحياكم الله. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد.

اليوم مستمعينا الكرام حنناقش موضوع مهم جدا، واكيد انا حابه انه تشاركوني رايكم وتقولوا لي يعني هل انتم من الاشخاص الذي عندكم هذه الثقافه واللي دائما انتم بتصروا على الاشخاص الاخرين انه يقوموا فيها، او بتزعلوا اذا اتصلتم وما ردش عليكم هذا الشخص، او اتصلتم وما ردش عليكم هذا الشخص؟ فهذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام، ثقافة الرد الفوري والاتصال المستمر. هل انا ضروري ان انا ارد عليك حتى في انشغالي؟ هل أنا ضروري أتحدث معك أو أرد على الرسائل الموجودة في الواتساب أو الموجودة في أي تطبيقات حتى وأنا مشغولة؟ هل لازم أبرر للشخص المتصل فيني على عدم ردي عليه؟ هل لازم أبرر للشخص الذي أرسل لي رسالة وأنا ما قدرتش أرد على الرسالة في ذلك الوقت واضطريت أن أنا أرد عليها مثلا بعد ساعتين؟ هل أصبحنا نحتاج إلى تبرير الانشغال مستمعينا الكرام؟ هل قد واجهتم مثل هذه المواقف؟ كيف تصرفتم معها أو كيف تتصرفون في مثل هذه المواقف؟

مستمعينا الكرام، في بعض الأحيان بتحصل الكثير من المشاكل بمجرد فقط أنك ما ردت على أحد في ذلك الوقت أو في تلك الساعة. وفعلا كثير من الأشخاص ممكن يبدأوا يأخذوا منك موقف، وكثير من القطيعات التي حصلت أو الإنسان بيستغرب بيقول أنا مش عارف ليش فلان متغير علي أو ليش فلان واخذ مني أو زعلان. فلما تسأل بيقول إني أنا تواصلت فيك ذيك اليوم، جلست أرن عليك أنت ما ردتش علي. فأنت في ذاك الوقت محتاج أنك تبرر، لا أنا ذاك الوقت ما ردتش عليك لأني أنا كنت مشغول، مش تجاهلا لاتصالك أو عدم اهتمام لهذا الاتصال. فبعدين نبدأ إحنا نشرح مستمعينا الكرام تبريرات ليش إحنا ما رديناش في الوقت المناسب. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا، مساء الخير. ألو مرحبا. ألو ألو، لا أنا بأخذ موقف الآن بزعل ليش ما ردش علينا. ألو مرحبا.

0: إذا مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن ثقافة الرد الفوري والاتصال المستمر وتقديم التبريرات للانشغال أو عدم الرد. خلونا نقول، هل سهولة الوصول إلينا مستمعينا الأعزاء جعلت الآخرين يعتقدوا بأن إحنا لازم نكون متاحين دائما؟ طيب، حتى ولو أنا مكتوب متصل على الواتساب، فهل يعني أن أنا متاحة للرد على جميع الرسائل؟ حتى لو كان تلفوني مفتوح وكان بيرن، هل أنا كمان معناته أن أنا متاحة وإني قادرة أن أنا أرد على اتصالاتكم؟ نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو، مساء الخير.
1: ألو.
0: لا، أنا بزعل إذا قلت ألو ما ردتش علي.
1: ما أنا انقطع.
0: كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله. كيفك أنت؟ كيف الصحة؟
0: الحمد لله.
1: يا ميت، أهلين سهلين مرحبتين، يبعث لك
0: صحة. أهلا أهلا وسهلا فيك صديقنا أحمد، كيف حالك؟
1: الحمد لله نشكره.
0: صديقنا أحمد، كيف وضعك أنت والرد الفوري؟ تزعل إذا حد ما ردش عليك بسرعة أو إن عندك هذا الشيء عادي وقت ما فضى يرد عليك؟
1: شوفي بقول لك، أول حاجة التوقيت يلعب دور.
0: كويس.
1: تصل بالساعة 2 في الليل وشين أرد عليك،
0: نقطة مهمة.
1: ولا يتصل بي في وقت أنا آكل مش فاضي له، ولا أنا مشغول مش فاضي له، يتعلم لي دخل راسه بالجدار. أنا اللي علي أبرر له، بس أنه أقول له أنا كنت مشغول. إذا كان في تقدير يعني بيني وبينه، بيفهم الموضوع أنه والله ما رأتي علي أبو حميد، أنا في قلب ظرف معين.
0: صحيح.
1: أما أنه بيجي يحاسبنا، طز فيه طز فيه، باقي أبرر له أنا، باقي أتملس فيه وأقول له عند الله عندك، والله كنت أنا مشغول، والله أنا كنت كذا كذا.
0: طيب ايش تقول لهؤلاء الاشخاص؟ والله في اشخاص
1: انا ما رديت عليه، انه معناته انا شغل.
0: صحيح.
1: ومفروض يقدر، وانا زيد بقدره. ولما يكون فاضي يتصل بي، اسوي له رساله، لما تفضي اتصل بي. بس
0: صحيح،
1: ما في اي مشكله.
0: بس في ناس حتى لو شرحت له، حتى في ناس لو شرحت له تلاقيه واخذ منك موقف. تسمعني صديقنا أحمد؟ قلت لك في كثير من الناس حتى لو شرحت له يعني أو بررت له، يظل كمان يأخذ منك موقف. شكرا لاتصالك صديقنا أحمد. وفعلا يعني تطرق الأستاذ أحمد لنقطة مهمة جدا يمكن يجهلها الكثير من الأشخاص. النقطة هذه إيش؟ إنه الوقت، تحديد الوقت المناسب. في بعض الأحيان يكون هذا الوقت يا أما وقت راحة الشخص أو نوم الشخص، يا أما الوقت هذا يكون وقت الشخص فيه مع عائلته مثلا، يا أما الوقت هذا يكون وقت أكله، وقت راحته. فإحنا كمان لازم نهتم بالموضوع هذا. نستقبل اتصال. أيوة أستاذ أحمد.
1: اسمعي، أنا أرد عليه بكلمتين فقط. أنا كنت مشغول. بس أنا كنت مشغول.
0: خلاص.
1: إذا كان هو ما يعرفش يقدر ولا يفهم إنه معزته غالية علي وإنه معزتي عنده غالية، إنه يفهم إنه ما دام ما رديت أنا مشغول.
0: صحيح.
1: إذا كان عدم الثقة هذه، إذا على الدنيا سلام، إنه أنا أشغله وأنا أتجاهله وأنا مش عارف إيش.
0: أكيد.
1: إذا هي كلمتين، أنا كنت مشغول بس، عجبك ما عجبكش الله معك.
0: شكرا لك. شكرا لك، شكرا لك صديقنا أحمد، في أمان الله. نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو، مساء الخير.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كيف الحال؟ كيفك عليا؟
0: الحمد لله. كيف حالك أستاذة منى؟ ويسعد مساك بكل خير.
2: مساء الخير للجميع، مساء الخير على المتصلين وعلى كل من يسمعكم.
0: أهلا وسهلا فيكي، مساء الورد. تفضلي أستاذة منى، نسمعك.
2: يعطيك العافية. شوفي، أنا بداية الموضوع مثل ما تفضلت الأخ أحمد يتكلم على أنه تقريبا أنتم تتكلموا عن الإنسان اللي بيكون ردة فعله عندما حد ما يردش عليه وتكون سلبية أو كيف.
0: أيوة، أصبح كثير من الأشخاص أستاذة منى عندهم ثقافة الرد الفوري والاتصال المستمر، يعني حتى لو أنت مشغولة لازم تردي علينا، إذا ما رديتش علينا فهنا نبدأ ناخذ خاطرنا ونقول إنك تجاهلتينا.
2: أيوة، هذا طبعا خطأ، لأنه شو بقول لك حاجة، كل واحد عنده ظروفه الخاصة فيه.
0: صحيح.
2: وعلى فكرة يعني في ناس مش إلا الوقت نفسيا هم شخصيتهم كذا، أنهم ما بيحبوا أنهم يتكلموا في التليفون أكثر من ساعات، وأني من هذه الأشخاص.
0: صحيح.
2: يمكن لصديقاتي وحتى اللي موجودين معنا في الإذاعة يعرفوا هذا الشيء وكلمتهم أكثر من مرة وأعتذر لهم أحياناً. أنا بنفسي أعتذر لهم يعني أنا أشرح لهم هذا الشيء باللي حولي بالبنات سواء بالعمل سواء من جروب حتى الإذاعة معنا يعني جروب جميل إحنا مع بعض دائماً عليه أوضح لهم إني لو ما رديت أو إني مثلاً حاولت أنسحب أو إنه لأن مش عشان مش محبة فيهم أو مضايقة لأن شخصيتي كذا يعني.
0: جميل يعني لازم إحنا نحترم شخصيات الآخرين ورغبات الآخرين.
2: أيوة وأنا عشان كذا أي واحدة ما تردش علي أو أشوف مثلاً أحياناً أن تبين لي وهكذا خلاص أني أفهم على طول. أنت تكون حليم وفاهم الموضوع على طول وأحياناً شوفي يعني في مواضيع تستدعي أنك أنت تتكلم فيها وأحياناً يكون في مواضيع أنك بأوقات ما تكونش يعني حتى مناسبة أنك تتكلم فيها. فالأفضل واحد أنه يقدر دائماً هذا الشيء وما يأخذهاش من باب أنه ما ردش علي أكيد كذا وفستها بتفاسير. خذ الجانب الإيجابي دائما، خذ الجانب الأبيض والمنور دائما، لا تأخذ الجانب المظلم دائما وتشوش أفكارك بأفكار إنه ليش ما كذا أكيد كذا أكيد ليش دائما عافية صاحبك ألف عذر ودائما أنت تكون في محل ثقة ومحل إيجابي دائما. وبالأخير كل واحد حر بحياته ولا لا؟
0: صحيح صحيح
2: أكيد أكيد. يعني أنت تعرف تحط نفسك فين بالأخير. أنا أو الأخير اللي هم دون ما ردوش اللي هو بتصلوا علي أنا ما رديت والعكس يعني تعاملت.
0: أكيد إحنا بنتفق على كل كلمة قلتيها أستاذة منى.
2: والتقدير بالأخير هو أهم
0: فعلاً.
2: كل واحد يقدر الثاني.
0: فعلا أنا بشكرك أستاذة منى شكرا لك.

0: طبعا أنا أتفق مع كل كلمة قالت الأستاذة منى، إنه إحنا لازم نحترم رغبات الآخرين. في ناس فعلا يعني ما يحبوش إنهم يتكلموا بالتليفون ساعات طويلة، فإحنا كمان لازم نحترم رغبات هؤلاء الأشخاص. خلونا نستقبل اتصال ونشوف رأي فتحي بهذا الموضوع. ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: أولا أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: تحياتي لصوت العقل والحكمة الأخت الأستاذة منى، تمام، على طرحها اللائق. أولا بالنسبة أختي علياء، للأشخاص المتحسسين زيادة الذين يعني إذا تم الاتصال بك ولم ترد، يعني أنا أقول مش كل الأشخاص، أنا بزعل من بعض الأشخاص، لكن أختي نحن
0: طيب من بعض الأشخاص زي إيش مثلا؟
1: بعض الأشخاص الذين لهم في قلبي مثلا نوع من التعلق الزائد، افتهم لي كيف.
0: طيب
1: بقول ليش إيش يعني بقول لهم إيش الداعي إنه مثلا ما ضرهم يعني ما ردش علي أو كذا، لكن بعض الأشخاص 1 أو 2%. لكن أختي نحن ننطلق من منظومة قيمية أخلاقية، في حديث ومعنى حديث يقول اعطي لأخاك المؤمن 70 عضو. تمام، هذا الشيء سأعطي عذر لأي شخص لم يرد علي، يعني قد يكون مشغول، قد يكون في السيارة، قد يكون مسيني عشان مش ضر اللي ما ردش عليك خلاص يعني نقلب يعني خلاص نسبب له هذه هذا أنا أعتبره من الغباء زين. فالواحد ما ردش عليك خلاص تزعل تنطلق وكذا وكذا، لابد يجب علينا جميعا نعطي لأخانا المؤمن هذا 70 عضو. الشريعة مثلا والحديث هذا ليش قل لك 70 عضو؟ مش ضر اللي 70 عضو، في 2 أو 3 أعضاء لكي تقتنع نفسيا أن الشخص هذا مثلا قد يكون مثلا مشغول بشيء ما، ونحن عارفين مشاكلنا في الحياة وقتها مع اتصالات وتلفونات لن نقاب عليه، وإذا شفت الشخص هذا أنه عزيز عليك كذا أنت قد تكون قارئ حالته النفسية أنه بيتأثر منك أو ما بيتأثر، إذا هو ما بيتأثر شراء عزيزة يخل الأمر طبيعي كما هو، لكن إذا شفت من الأشخاص الذين تحسسون زيادة اعطي مثلا رسالة قل الآن نفاق
0: بتكون في أمور طارئة وإحنا محتاجين إن إحنا نرد عليها، لكن في بعض الأحيان لما تجي بعدين تشوف بعد المشكلة هذه إيش الأمر الذي كنتم تحتاجوني فيه، تلاقيه أمر مش طارئ، مجرد فقط إنك ما ردت ممكن إنه تحصل مشكلة. خلينا نقول إن الزوجة لها حالة خاصة المفروض إنه يرد عليها على طول ما يخليش تتأخر.
1: أنا ليش أطرق لهذا الموضوع؟
0: علشان يسكر نفس الأذية يا فتحي، لأنه لو ما ردت بيفتح عليه أبواب جهنم، فهو لازم يرد بالذات الزوجة استثناء.
1: صراحة مطالدي من هذه الأشياء صراحة. أنا تطرقت للزوجة لأنه نعاني هذه الأشياء صراحة، لو ما ردناش بنفس الوقت وبعض دقائق قد مثلا خلاص تختلف في البيت يعني ثورة. لذلك كان على قبل الأشخاص يعني إنه يشوف حالة الشخص الآخر الذي نفسيته يعني إيش ردت فعله يعني.
0: صحيح.
1: إذا كانت ردت فعله بتسبب لك مشكلة وكذا لا، ضروري التبرير الذي يكون على بدرجة 90% مش تبرير مجرد التبرير فقط يعني.
0: صحيح.
1: شكراً لك. مثل هذه المواضيع التي تناقش الحياة.
0: الله يسعدك. شكراً لك فتحي، شكراً لك، في أمان الله.
1: ألف سلام.
0: مع السلامة.

0: أكيد مستمعينا الكرام ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. خلونا نستقبل اتصال من لطيفة ونشوف لطيفة كيف بتشوف للموضوع من وجهة نظرها الخاصة. نقول المرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا لطيفة، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيفك أنت؟
0: الحمد لله. لطيفة كيف بتشوفي هذا الموضوع؟
1: شفت قبيل الموضوع عبارة، سمعت المتصلين بس ما فهمت
0: ايش سؤالك عن الموضوع. احنا بنتحدث عن ثقافة الرد الفوري، يعني انا ممكن ارسل لك رسالة على الواتساب بمجرد ما شفت انك متصلة او شفت انه صحين وما رديتيش علي، فهنا ابدأ اقول انه ليش ما رديتيش، اكيد تجاهلتيني، اكيد انا ما ناش مهمة بالنسبة لك، وتبدأ الكثير من الاقاويل. فهل اصبحنا لازم نبرر على كل انشغالاتنا على شخص اتصل لنا وما رديناش عليه، أو أنه لازم نحترم بعض؟ خلص إنسان ما ردش علي فأنا لازم أعرف أن الإنسان هذا مشغول.
1: أوكي، قصدك عبر الواتساب فقط ولا
0: الواتساب أو حتى اتصال؟ في بعض الأحيان نتلقى اتصالات ونكون في وقت يعني نفسيتنا كمان مش قادرة أن نرد على اتصالات، فممكن الجانب الآخر يبدأ يأخذ منك يعني خاطر ويقول ليش ما ردتش علي. فهل أنت بتشوفي أنه لا، إحنا لازم نحترم أوقات بعض، لازم نحترم ظروف بعض، أو أنه لا نبدأ نقول مثلا أقاويل وتآويل عدم الرد؟
1: لا شوفي، اولا لازم نقدر بعض، نفهم بعض، وهذا الشيء ما بتلاقيه الا مع الاشخاص اللي مثلا فاهمينك، عارفين وضعك بالضبط. يعني مثلا في من شخص لشخص يختلف وجهة النظر، يعني مثلا الان انا وانت وانا والاستاذه منى ولا اي واحده، من واحده لواحده يختلف الموضوع، فاللي بتكون علاقتك بها قويه وتعرفك يعني بالضبط كذا، بتقدر بتقول أكيد هي مشغولة الآن، لأن لو هي فاضية كانت تتكلمني زي مثلا أمس زي كذا. وفي بعض الأشخاص يا علياء والله لو تسوي ما تسوي ما تقدري، يعني حتى لو بررتي وقلتي موقفك وإيش كان ما بيعطوك إنه يقدروك ويعذروك. استعملت
0: في ناس بيربطوا يا لطيفة معزتهم بردك لهم، إذا كنت أنا عزيزة كنت أنا أول واحدة رديتي عليه، حتى لو معك ظرف، حتى لو كنت مريضة، حتى لو كنت نايمة لازم تردي. فهنا مش

0: مشكلة بجد يعني مع الأشخاص اللي من هذا النوع؟
1: أيوة أنس يعني يكون والله شخص عزيز يتصل لي مثلا طيب أنا مش فاضي بهذا الوقت أجاوب برد مثلا بس أنا مشغول ولا بخلي له وقت آخر ما برد ولا شيء برجع بعدين أتصل ما أدري شفت اتصالك لكن كان وضعي كذا كذا فإذا تفهموا كان بها ما تفهموش خلاص إنه كثرة التبريد ممل والله
0: صحيح صحيح يا لطيفة لطيفة أنا بشكرك على مشاركتك شكرا لك شكرا عزيزتي في أمان الله

0: مستمعينا الكرام، في بعض الأحيان نلاقي البعض من الناس ممكن أنه يلاقي مشكلة في عدم الرد أو الاستجابة السريعة. ليش؟ لأنه تعودنا على أنه وسائل التكنولوجيا أصبحت أو قربت الناس وأصبحت الناس قريبة من بعضها البعض. خلونا نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير.
0: يا مساء الورد، أهلا وسهلا فيك ماريا، كيف حالك؟
1: تمام، كيفك؟
0: الحمد لله. ماريا، أنا تكلمت مع فتحي، قلت له الزوجة لازم يكون لها حالة خاصة، إذا رسلت زوجها وما ردش عليها لازم يرد. أنت إيش رأيك؟ إيش رأيك يا ماريا؟ ماريا راحت. ماريا نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
2: ألو، يا مساء الخير يا عليا.
0: أهلا وسهلا أم حمزة، كيف حالك؟
2: الحمد لله، تحياتي لكل المتصلين.
0: تحياتنا لك أم حمزة، وحدثينا عن أم حمزة لو رسلت لك رسالة.
2: أول حاجة نحن شبي الآن انطبق التلفون، نحن ما نزعلش منه
0: بس غصبا عننا يا أم حمزة.
2: أكيد
0: غصبا عننا، يعني صحيح
2: صحيح. في حياتي الناس المعقدة دي اللي ده ما ترديش عليه، يعني زعلني. أمس أبسط حاجة والله، أنني تلفوني شحنته نسيت أنه كان صعمت. ألماس من ضمنهم كانت بنتي، كانت بالكلية. يعني بنتي ما تعمل لي رنة على طول، يعني طارق يكون
0: أكيد.
2: فأحيانا الإنسان كانت لي مثلا نتكلم عن الواتس، إذا كانت لي متصلة وحاجة رسل لي رسالة على طول ما أخرش الرسائل وأورد أتقاب، لكن إذا مشغولة والتلفون ران أو صامت أو أصلي أو لا بعدين، يعني واعتذرني والله أنت اتصلت الساعة كذا وأني كنت كذا، أو أنت رسلتي كذا وأني كنت كذا، ما قدمش تبريدات دائما. يعني أنا أصلا ما فيش في حياتي الناس المعقدي أو الناس المليحة هذه.
0: جميل، يعني بتنتقي الأشخاص بعناية أم حمزة.
2: جدا، لا عارفين طبيعي وعارفين أسلوبي
0: كويس.
2: أنا من النوع اللي بقدر أرد، بقدر أتكلم، يعني لو عادة زعلت من اليوم السنة اللي بدي، يعني مش متعمدة.
0: أكيد كل واحد انشغالاته. نسمعك.
2: حلب الوقت إنه أعطونا، هنا أعطونيك الواتس عشان بعيرة ما تجي تفتحي شوفي الرسائل اللي تشيت. فالإنسان لازم يلتمس لأخوه صديقه، شوف وقته، شوف ظروفه. لا الحمد لله والشكر إنه مش معي بحياتي دون الناس اللي
0: كويس.
2: الحمد لله دون الأغبياء. لا
0: كويس أم حمزة، كويس
2: حبيبتي،
0: الله يسعدك في أمان الله. رجعت لنا ماريا، ونقول ألو ماريا، مساء الخير.
1: أيوة
0: ماريا.
1: أنا الوحيدة اللي من المتصلين أعاني من الشبكة.
0: أنت في مكان ما في بس شبكة يعني؟
1: لا بالعكس، في يعني مكان بس النت موجود عندي، بس شبكة الاتصال.
0: شبكة الاتصال هي مشكلة عند الكثير يا ماريا. ماريا سمعتي موضوع الحلقة أو لا؟
1: لا.
0: طيب يا ماريا، احنا بنتكلم عن ثقافة الرد الفوري للرسائل الواتساب او حتى الاتصال. يعني في كثير من الناس اذا ارسلوا لك رسالة وشافوا انك متصلة وانتي ما قدرتش تردي عليهم، يبدأوا ياخذوا منك

0: مثلا موقف أو تأخرتي عليهم رديتي عليهم بعد ساعتين، هل أنت من الأشخاص اللي لازم إذا رسلتي رسالة وحد متصل في الواتساب لازم يرد عليكي، أو إنه عادي متى ما شاف نفسه متاح متى ما شاف نفسه فاضي يرد عليكي بالراحة؟
1: أنا بالنسبة لي كشخصيتي عادي، حتى إن شاء الله يرد بعد شهر.
0: يعني ما عندكش أي مشكلة؟
1: لا أصلا سبحان الله ما حدش مش مع حد، يعني قد يكون مشغول قد يكون مع هذا.
0: طيب الناس يا ماريا اللي تبدأ تأخذ موقف لمجرد أن اتصلت لك اتصالين وراء بعض مثلا وكان تلفونك صامت أو حتى كنتي نايمة وزعلوا وقالوا لك ليش ما رديتش علينا، هل تحتاج لتبرير انشغالك أو فقط تقولي لهم مشغولة وخلاص؟
1: والله أنا كنت يعني كانت صديقة لي لو شافتني متصل بالوقت، يعني بعض الأوقات أكون أنا فاتحة لك يكون جوال مطروح مش معي شو يدي، فكانت يعني أول ما ترسل الرسائل ما افتحها استعد تقوم تحذفها.
0: هذه حنتكلم عليها أكيد، حنتكلم عن هذا الموضوع.
1: أنا قد مسجل حادث لدى الجميع وأنا ما أردش عليها ولا أول ولا شيء، ومرة ثانية رسلت لين التقنا أنا وياها وجه وجه، قلت لها شوفي أنا بعض الأوقات أكون فاتحة لك بس ما يكونش الجوال معي، ولا بعض الأوقات أكون بحث في شيء ما أكونش واصل بالوقت.
0: صحيح، يعني كل واحد في له ظروفه الخاصة وانشغالاته. ماريا أنا بشكرك، بشكرك على مشاركتك، شكرا لك عزيزتي، في أمان الله. إذا مستمعين الكرام حنطلع على فاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة، ليس مجرد شاي بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية، اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة، ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
6: 02-368-6.
10: هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
9: فندق بريرة عدن السياحي،
8: فندق بريرة عدن السياحي.
6: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن السياحية.
8: الرفاهية والمرح يلتقيان.
6: استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات.
8: طيرمانات مجهزة،
6: غرف خاصة للعرسان،
8: خدمة غرف على مدار الساعة،
6: نت فضائي ستارلينك، ألياف ضوئية فايبر مجانا بسرعة فائقة لجميع النزلاء،
8: مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن،
6: وموقف خاص للسيارات،
8: حراسة أمنية 24 ساعة.
6: انغمس في جمال فندق بريرة عدن
8: واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. فندق بريرة عدن السياحي.
6: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. هاتف 02-392-482 أو
8: 02-392-2481. موبايل
6: 77-11-76-90 أو
8: 78-11-47-214.
6: فندق بريرة عدن
9: السياحي.
6: رفاهية تلامس أحلامك،
7: تلامس أحلامك.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

0: وعدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام، وما زلنا أكيد مستمرين معكم، مواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن ثقافة الرد المستمر والاتصال المستمر. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير. مساء الخير عم رياض.
1: هلا بنتي،
0: أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: إيش أخباركم؟ تمام.
0: إحنا الحمد لله بخير، دامك بخير.
1: يا بنتي عجل، أنت سميتيها ثقافة. ثقافة الرد، يعني هذه أصلاً ثقافة، يعني كيف الإنسان يجتمع له وكيف ترد عليه. أفهمك؟
0: أصبحت منتشرة بشكل كبير، وأصبح الكثير من الناس عندهم هذه الثقافة إنه لازم ترد علي.
1: هي ثقافة العلم لله العظيم يا بيتي. أنا لو أتفضل واحد مثلا ساعة اثنتين، زي ما قال أخينا مش عارف واحد منهم
0: أحمد
1: لو أتفضل اثنتين، أنا وأنا جارس والله برد عليه بشوف إيش عنده مشكلة، لأنه ما بتفضلش اثنتين إلا معناته هو الأخ هذا أكيد في حاجة. أكيد شيء ضروري، يعني مهم،
0: يعني
1: كان جالس برد عليه.
0: انت اذا كنت متاح، بترد.
1: ايوه بشوف ايش عنده، بشوف ايش يمكن اساعده بحاجه، يمكن اوديه مكان، يمكن كذا، يعني الواحد كذا بس. لكن الشيخ الموضوع الاخر هذا، انا زي ما يعني اتقبل يعني اي واحد، استعد اسمع اي واحد، انا استعد اعطي اي واحد نفس الكلام.
0: فهمتك. انت ممكن تعطي انه ما حد بيتصل لك مثلا في وقت متاخر الا وهو بحاجتك، انت بتشوفها من هذه الناحيه، فانت لازم اذا كنت متاح بترد. وصلت الزاوية اللي انت بتتكلم عليها، ورأيك وصل. عم رياض، انا بشكرك على مشاركتك. شكرا لك عزيزي. وفعلا يعني في بعض الاحيان انا كمان ممكن اكون زي العم رياض، بالضبط بعض الاشخاص اذا اتصلوا في وقت متأخر، فهنا انا ممكن اقول لا، ممكن أنا أصحى من نومي وأرد، لأنه ما بيتصلش بهذا الوقت إلا إذا كان في حاجة شيء ضروري أو شيء طارئ. ولكن يا عم رياض، في بعض الأحيان في أشخاص قد يتصلوا في هذا الوقت لأشياء غير طارئة، يعني وبيشكلوا وبيكونوا مصدر إزعاج الكثير من الأشخاص. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا، مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك؟
0: الحمد لله. أستاذ محمد فاضل، تفضل نسمعك.
2: برامك طلعت، رجعت تمام بغض، حلو جميل.
0: الله يسعدك أستاذ محمد.
2: برامك رجعت، أقول لك بقوة. وأولا تحية بصراحة رياض، مسمع رمضان وفهم، مسمع رياض تكلم عن تحيير كل المتصلين ودات فتحين من بعض ردك لهم دائما. وأيضا التلفونات صراحة أنا أعتذر لأحمد جوكي اللي استدام منهم، أنا لأن كل ما تكون معه بدأ عاطل فبيقولوا ما تفش بهم. لكن شوفي في حال كل غالب، شوفي أنا جربت مرة ما يمشي الكبير في الجامعة، تنتين الأربع ضروري ضروري نام
0: الساعة أربع، ضروري نام
2: ضروري الأربع تنتين عصر.
0: أوكي.
2: فصبت خبر طارئ وانا عارف ما يزعل، بس تنتين الأربع على أي واحد خلاص هذا حاجة كبيرة. طلعت تنتين ما يزعل، ليش تصل بي وقت نومي وقت راح. هذا لما خلصت حاجة طالعة هذه، أنا وفاة واحد من الأقارب أنا بعدين هدا، وأنا أقول كل حاجة استثناء حاجة حتى ما يقول لك بعد هاني يخرج.
0: شكرا اتصالك وشكرا لمشاركتك يا أستاذ محمد فضل. انقطع الاتصال، يا ريت تعود أو تعاود الاتصال فينا، نقول ألو مرحبا. أستاذ محمد فضل اتفضل، بس يبدو أنك في مكان الشبكة فيه ضعيف.
2: أنا قد مخلص فاضل.
0: اتفضل نسمعك.
2: ها؟
0: اتفضل نسمعك.
2: بس أقول لك كمان في حاجة، الاتصال في الليل بعد حان في آخر الليل

0: لأن احنا نفكر في حاجة حالات سيء.
1: صحيح.
0: حتى في الليل بعد الساعة 12
1: صحيح.
0: أطول ما شتصلان لك حاجة سيئة حتى لو كانت صلعة لي سيروا على حان كثير من الجماعة العربة. لكن بعد حان شعر غير جيد يزعجك هذا صراحة يزعجك
1: صحيح. أنا بشكرك أستاذ. شكرا لك أستاذ محمد فاضل. وأتفق معك أستاذ محمد فاضل في بعض الأحيان في وقتين اللي هو في منتصف الفجر وفي الساعات وفي الصباح الساعات الصباح الباكر، هذه من أكثر الاتصالات التي ممكن أنها تثير لك القلق وتخيفك، يعني ليش الناس هؤلاء اتصلوا في هذا الوقت؟

0: إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أكيد نرحب بكل متابعينا في كل مكان، كل اللي بيتابعونا أكيد عبر الأثير وكذلك على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. وزي ما قلنا إنه هذه المشكلة هي مشكلة بتواجه الكثير من الأشخاص والناس أنواع. يعني أنا كمان بعرف شخص يعني لو اتصل بس مجرد ما إنه اتصل وما عاودتش الاتصال فيه أو ما ردتش ممكن إنه يعمل لك حظر، يعمل لك بلوك. ليش؟ لأنك أنت ما ردتش عليه، مع إنه أنت تكون يا أما في الشارع، يا أما ممكن تكون إنك تسوق، يا أما تكون في مكان عملك غير قادر على الرد، إلا إنه لا خلاص يبدأ يأخذ موقف. وزي ما قلنا إذا كانوا الأشخاص هذول غاليين علينا وعزيزين علينا، فنحن نضطر نبرر سبب انشغالنا وعدم الرد، نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله. أم أحمد كيف حالك؟
1: الحمد.
0: فين الغيبة يا أم أحمد؟ إن شاء الله تكوني بخير وبصحة وسلامة. انقطع الاتصال، يا ريت ترجع تواصل فينا أم أحمد.

0: مستمعينا الكرام، هل نقدر نقول إنه خلاص طالما أنت شفت الرسالة هنا؟ يعني في بعضهم يقولوا من باب الذوق إنه طالما أنت شفت الرسالة ممكن إنك ترد علي فيها برد إنه أنا الآن مشغول، أنا ممكن بعدين أرد عليكم. حتى في الاتصالات في خاصية، هذه الخاصية إنك ترسلها كرسالة نصية إنه أنا الآن مشغول بعدين سأعاود الاتصال بك لاحقا، زي هذه الأشياء. ليش عملوا هذه الخاصيات لهؤلاء الأشخاص؟ علشان إيش؟ أنت بتعطيهم خبر إنك فعلا مشغول وإنه الآن غير مناسب وقتك للحديث معهم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
1: مرحبا.
0: أم أحمد. أم أحمد كيف حالك؟
1: والله انقطع الخط من عندكم. بتي في بعض الناس تزعل لما مثلا أجيت تكون في وقت يعني حريق معي وكذا. جيد، احيانا واحد يتصل وخلاص يعني ما جاوب عليه بس عارف انه مشغول. صح
0: اكيد. ايوه ام احمد نسمعك.
1: ايوه لا تزعل وتاخذ على خاطرك وتقول له تجي تعاتبه انت. طيب خلي الانسان خاصه في دي الظروف في دي الايام.
0: صحيح.
1: كل يعني لو شغل مرة واحد بقى مرة دينما مرة يطلع ماي مرة
0: كيف صحيح
1: سوى الرجال سوى ست البيت يعني بيروح يتفاقد دينم إلا مع عمل مع سبحان الله رزق يدور بعد رزقه يعني لا يأخذ بخاطره بشيء يعني إن الوضع غير يعني
0: صحيح التزامات ومشاغل
1: يعني عايشين.
0: صحيح صحيح أم أحمد.
1: ما من يعني نقدر بعضنا البعض، ما نزعل يعني نقدر ظروف الناس يعني زي ما نفسي لازم أقدر ظروف الناس البقية.
0: أكيد.
1: أيوة. إن شاء الله يا بنتي خير.
0: إن شاء الله وشكرا لك أم أحمد، وإحنا سعيدين جدا بتواصلك معنا، شكرا لاتصالك. حابين ننوه مستمعينا الكرام إنه المتصلين اللي بيتصلوا لنا عبر الرقم الأرضي 02-851-888 إنه في مشكلة، المشكلة هذه من السنترال هي سبب انفصال الهاتف، وإن شاء الله بإذن الله نحل المشكلة عما قريب.

طيب مستمعينا الكرام، في فرق ما بين مثلا نقدر نقول انه فرق ما بين الاهتمام وما بين مثلا المراقبة. ممكن نسأل أنفسنا سؤال إنه متى يصبح الاتصالات المستمرة أو الرسائل المستمرة ضغط معين للأشخاص؟ في بعض الأحيان فعلا يعني هذا الشيء ينرفز، ويمكن ما ينرفزنيش أنا أو ممكن ينرفز الكثير من الأشخاص. في أشخاص تلاقي كتب لك رسالة على الواتساب، أول ما يكتب لك رسالة بمجرد أنك ما رديت، إحنا هنا نتكلم عن الأشخاص اللي ما يكونش فيه مثلا شيء طارئ أو عمل ضروري أنت لازم تقوم فيه، فيبدأ يكتب لك الرسالة. إذا أنت ما رديتش عليها يبدأ يقوم بعملية مكالمة صوتية، إذا أنت ما قدرتش تعمل مكالمة صوتية يمتد إلى مكالمة فيديو، إذا أنت ما رديتش بالواتساب عبر مكالمة الفيديو يرجع بعدين يتصل لك اتصال. فهذا يسبب ضغط. يعني هنا إحنا نقول إنه فعلا يعتبر هذا الشيء ضغط على الشخص الآخر. طالما إنه الإنسان هذا مستطعش يرد عليك، فهنا أنت لازم تعطي وقت لهذا الشخص، تعطي الشخص هذا، يمكن يكون الشخص مشغول، يمكن يكون الشخص فعلا غير قادر إنه يتواصل معك أو يتكلم معك، ممكن إنه يكون الشخص هذا مع أكثر من شغلة يقوم فيها فهو مش قادر إنه يرد عليك. فأنت هنا من باب الذوق، إحنا نتكلم عليها مستمعينا الكرام، إنه من باب الذوق إن أنا لازم أعطي وقت للشخص هذا. ليش؟ لأنه أنا بطريقتي هذه أنا بكون ضاغط على الشخص هذا وبقلق الشخص هذا، وممكن إن أنا أكون مسبب له مصدر إزعاج.

0: وفي خبر أنا سمعت إن اليوم بدأت أول أيام الشتاء دخلت عدن. أنا معايا هنا في الاستديو من أثبت لي فعلا إنه اليوم عندنا الشتاء. إحنا بنسأل الله السلامة أكيد, يعني إحنا كلنا نتمنى إنه الشتاء يدخل علينا ونبدأ نحس بنسمات البرد الجميلة. إذا نواصل موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام, هل فعلا, يعني السؤال اللي إحنا بنطرحه, هل فعلا إحنا بنحتاج إلى تبرير عن انشغالاتنا؟ مثلا أنا في بعض الأحيان أشوف إنه مش كل شخص لازم أبرر له انشغالي. فعلا في أشخاص مهمين, يعني قريبين, مثلا الوالدة, الوالد, إذا مثلا اتصل أنا ما قدرت أرد على الاتصال ممكن أنا أبرر الانشغال هذا. ممكن الزوج يبرر لزوجته ليش هو ما ردش فعلا إنه كان مشغول. ولكن مش أي شخص يتواصل معك أو أي شخص يضغط عليك في الاتصال أو أي شخص لازم أنت تكون متاح للرد عليه, لأنه زي ما قلنا لازم إحنا نراعي ظروف بعضنا البعض, لازم إحنا نراعي أوقات التي نراسل فيها الآخرين. نستقبل اتصال, نقول ألو مرحبا, مساء الخير.
1: ألو, السلام عليكم.
0: وعليكم السلام, أهلا وسهلا.
1: كيف حالك أستاذ علي؟
0: الحمد لله, كيف الحال؟
1: والله الحمد. أحمد مليكان معك.
0: أهلا وسهلا فيك يا أحمد مليكان. أستاذ أحمد, من وين تكلمنا أستاذ أحمد؟
1: ممتاز, و يعني في حصل واحد فجأة. بالنسبة للموضوع هذا, واحد يعني واحد من الأهل أساس إنه اتصل بزوجتي الأرضي
0: أوكي,
1: ويقول له شوف صلح حادث وكذا وكذا, لأن ابني عايش في التو ونحن في لحق.
0: أيوة.
1: وصل بقى يقول له شوف ابنك حصل له كذا وكذا وكذا تعبان, ودوه المستشفى. سمعت الكلام ده دوخت.
0: أيوة.
1: بعضهم مسخين بلا أدب.
0: البعض صحيح ممكن إنه يشكل مصدر إزعاج للكثير من الناس.
1: الإزعاج. وبعدين يعني مرة ثانية. على أساس اتصل. يقول لي إن ابنك شوف حصل له حادث. شوف اتصل أول بزوجتي وقال له ابنك حصل له كذا وكذا وكذا وابنك الآن في, ورجع اتصل بي أنا بعد 10 دقائق يقول لي ابنك تعبان وإن حصل له حادث. فبعض الأساليب هذه اللي
0: أكيد
1: تلفون
0: أكيد في بعض
1: الآن وصيبت بالسكري.
0: أكيد في بعض الأشخاص إضافة أستاذ أحمد, إضافة للموضوع اللي إحنا تطرقنا له, أنت كمان ركزت على موضوع مهم جدا وهو استخدام الهاتف لإزعاج الآخرين, وهذه من المشاكل والظواهر اللي بدأت تنتشر في مجتمعنا. فعلا في أشخاص بيكون معاهم التليفون فقط لإزعاج الآخرين, وهذه من المشاكل.
1: أيوة, إزعاج الآخرين. صحيح. لأنه بين من الأهل.
0: صحيح.
1: ورجعنا دخلنا في مشاكل. لو احترامي لأبوه, بس احترامي لأبوه كنت بعمل له مشكلة.
0: الله يعينكم وأشكرك على مشاركتك. وفعلا أستاذ أحمد مستمعينا الكرام كمان تطرق لموضوع ممكن إحنا كمان نضيفه إلى موضوعنا لهذا اليوم, إنه فعلا في بعض الأحيان في أشخاص يكون طايشين, ما عندهمش الوعي الكافي, هم من يتسببوا بهذه الإزعاجات. في بعض الأحيان ممكن الأمهات تترك التلفون مع أبنائها, أبنائها هم يكونوا سبب هذه الاتصالات المستمرة وسبب الرسائل المستمرة اللي بيشكل ضغط كبير عند الكثير من الأشخاص, بالذات لو كان الشخص هذا مشغول بشغل معين على الهاتف وتلاقي مثل هذه الاتصالات. فعلا ممكن إنه يشتت الشخص هذا أو إنه يخرج الشخص هذا أو يخلي الشخص هذا يفصل عن العمل. فعشان كذا إحنا بنقول الموضوع هذا مستمعينا الكرام ما هوش من الموضوع السهل أو اللي يمكن إحنا نتساهل فيه وإنه لا عادي, يعني لا, هذا الموضوع بيسبب مشاكل كثيرة بين الناس وقطيعة كثيرة بين الناس. فالحل في هذا الشيء ان احنا لازم مستمعينا الكرام ان ما نكونش حساسين بزيادة، ان احنا نعطي اعذار مسبقة للاشخاص اللي ما قدروش يردوا علينا، انه انا لو اتصلت بهذا الشخص واذا كان الامر غير ضروري. احنا لازم هنا نفرق في امور ضرورية قد لا تستدعي تأخير، أمور طارئة فهذه دائما إحنا بنقول إنها حالات استثنائية، ولكن في المقابل أمور غير طارئة ممكن أو تستدعي إنه تتأخر فيها، فهنا إحنا بنقول إنه مش صح إن أنا أجلس أكرر على الشخص رسائلي أو أكرر على الشخص اتصالاتي إذا الأمر هذا غير طارئ.

0: وفي ختام الدقائق أو في الدقائق الأخيرة من برنامجنا استراحة الظهيرة مستمعينا الكرام، إحنا هنا ما بندعيش للتجاهل الناس أو عدم احترام الناس، ولا يمكن نقول إن الرد المتأخر ممكن يكون مقبول. يعني إن أنا مثلا أرشف رسالتك يومين ثلاثة أيام، يعني هذا لا، هنا عدم اهتمام، هنا تجاهل. ولكن إحنا بنقول إنه في فرق مستمعينا الكرام ما بين الاحترام وما بين إن أنا ألغي مساحة الإنسان الخاصة. فالرد بيكون أفضل عندما الشخص بيكون قادر على الرد، ولكن قد يكون الرد للإنسان هذا تحت الضغط ممكن إنه ما يكونش مناسب للكثير من الأشخاص. والتواصل الصحي مستمعينا الكرام لا ينبغي إنه إحنا نكون متاحين 24 ساعة، وحتى لو أنا كنت موجودة أو متصلة في ذلك الوقت على الواتساب لا يعني بأني متاحة. في بعض الأحيان قد أكون أنا فتحت الواتساب هذا للتواصل مثلا مع العمل معين، أو حتى التواصل مع طبيب معين، التواصل مع شخص معين في مشكلة معينة، قد يأخذ مني وقت طويل في التواصل على الواتساب. فلا يعني أن أنا موجودة في الواتساب يعني أن أنا متاحة. قد أنا أكون فاتحة الإنترنت بس أنا بشتغل في مكان آخر أو في موجودة في تطبيق آخر، فما يعنيش إن أنا متاحة أو إن أنا شفت رسالتك. حتى لو أنا شفت رسالتك في الإشعارات ممكن أنا أأجل الرد إلى أن أكمل عملي، فأنت هنا من حقك أو لازم إنك تحترم مساحتي الخاصة وتحترم وقتي وتنتظر مني أن أرد عليك في الوقت اللي أنا كمان بشوفه مناسب.
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 741-903 عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
7: 1903 عدنية إعلانك في أذن كل مستمع. 741903 عدنية.

0: زمنك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد. شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام. عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9

من خبر ابتدأ بتغريدة إلى ترند أصبح في هذا الوقت. يا أهلا ويا سهلا فيكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج ATB العدني، والذي يأتيكم يوميا من يوميا، والذي يأتيكم في يومي الاثنين والأربعاء، فمن الساعة 4 عصرا. لكل اللي حابب انه يشارك، نحن ايضا في هذه الترندات اللي احنا بنحطها على الهواء، يشاركنا عبر الارقام التاليه 27 4689 39، وايضا عبر الرقم الارضي 02-85-1888، او تستمعوا الينا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او 89.1 في يافع في تعز، وايضا في وأيضا في المناطق الأخرى. من زي ما قلنا إنه من خبر بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما يتصدر أيضا المنصات، وأيضا ما جعل اسما أو قصة أو حدث حديث الساعة. فهذا هو برنامجكم، برنامج ATB بالعدني، اللي بيخلي لكم مساحة نرصد فيها أبرز

أيضا نحكي قصة من بدايتها ونكتشف التفاصيل اللي ربما تكون فاتتكم. فكل اثنين وأربعة من الساعة الرابعة بنكون معاكم ساعة كاملة نعيش فيها معكم تفاصيل الترندات والفن والمشاهير وأيضا الأخبار الغريبة والقصص التي اجتاحت التواصل الاجتماعي. يبدأ الترند الأول وهو ترند هيا مرعش لي تكشف الجانب الأصعب من حياتها. فتقول الفنانة والممثلة هيا مرعش لي: أمي نسيت الجميع لكن تذكرتني. وتصدر اسم الفنانة السورية هيا مرعش لي مواقع التواصل الاجتماعي بقوة بعد ظهورها في برنامج مع أنس أو مع الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدثت للمرة الأولى بهذه القدرة أو من الصراحة عن طفولتها وغياب أيضا والدتها الفنانة الراحلة رندا مرعشلي عن حياتها وعن السنوات اللي عاشتها وهي تحاول تتعامل مع أثر هذا الغياب. فالمشاهدين وأيضا المتابعين استغربوا من كلمة أو من جملة هيا مرعشلي إنه أمي نسيت الجميع وتذكرتني، رغم إنه ممكن أني أكثر الأشخاص ما شافتنيش أمي كويس. فبدأوا المتابعين يسألوا أو يتطرقوا للأسئلة: إيش معنى إنه أمي ما شافتهاش كويس؟ لكن نكتشف بعد ذلك أن هيا لم تتواصل مع أمها إلا لما بلغ عمرها 18 عاما. وهي المعروفة بأعمالها الدرامية ومن بينها مسلسل حب على ورق، تحدثت عن طفولة لم تكن سهلة موضحة أن والديها الفنان طارق مرعشلي وأيضا الفنانة الراحلة رندا مرعشلي انفصلا عندما كانت في عمر الرابعة أو الخامسة. وبحسب الرواية أو بحسب الكلام اللي قالته هيا، لم يكن الانفصال مجرد ابتعاد بين الوالدين، بل شعرت هيا أن والدتها ابتعدت عنها أيضا بينما ظل والدها موجود في حياة هيا. وتولد جدتها الفنانة ناهد الحلبي جانبا من تربيتها ورعايتها. لكن في اللقاء مع أنس بوخش ذكرت كمان الفنانة السورية هيا مرعشلي أنها لم تصبح في هذا القوة أو لم تصبح اليوم بهذه القوة من فراغ، لأنها 12 عاما كانت تذهب إلى الأخصائي عشان تقدر تعدي مرحلة هذا الغياب. وقالت هيا إنه غياب الشخص الذي يفترض أن يكون أكثر شخص يحبك في العالم ترك داخلها أثر عميق وخلاها تشعر بأن فقدان شخص قريب يجب أو يمكن أن يجعل الإنسان يخاف لاحقا من أن يتخلى عنه الآخرون أيضا. وزي ما قلنا إنه الأكثر أو الأكثر جزءا أو تأثيرا هي في المقابلة كان حديث هيا عن والدتها، وهي وأنها أوضحت أنها لم تلتقي بوالدتها بشكل متواصل خلال سنوات طفولتها، وإنه اللقاء بينهما جاء عندما كانت في 18 من عمرها في وقت كانت فيه رندا تعاني من مرض السرطان. خلونا نحن نطلع لفاصل قصير ثم نعود لكم.

في ترند هذا الأسبوع أيضا داليا مبارك تعلن اعتزال الفن وتقول ما صرت قادرة أكمل. فاجأت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها في 26 أغسطس بإعلان قرارها اعتزال العمل الفني. داليا أعلنت عبر حسابها على إنستغرام أنها ستبتعد عن الوسط الفني، موضحة أن الفن أخذ منها الكثير من روحها وصحتها وأيضا إنسانيتها، وإنها وصلت إلى مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاستمرار بالطريقة نفسها. وأكدت أن ما بين آخر محط وأكدت أن بين آخر محطاتها الفنية مشاركتها المرتبطة ببرنامج The Voice of Kids قبل أن تتوجه إلى الابتعاد عن الساحة الفنية. والخبر كان مفاجئا لأن داليا لم تقدم الأمر على أنه مجرد استراحة أو توقف مؤقت، وإنما استخدمت لغة واضحة حول الاعتزال والابتعاد عن الوسط. أنها تشعر بأنها لم تعد قادرة على تقديم المزيد، ووجهت أيضا رسالة إلى جمهورها الذي وصفته بأنه جزء مهم من رحلتها. إعلان الاعتزال فتح نقاش واسع بين الجمهور، هل هو قرار نهائي؟ هل فعلا أنه وصلت داليا إلى مرحلة الإنهاك من العمل الفني؟ وهل يمكن أن تعود مستقبلا إذا تغيرت الظروف؟

لافت أنه خبر الاعتزال لم يكن مرتبط بأغنية أو عمل فني جديد، بل قرار شخصي يتعلق بمستقبل الفنانة نفسها، وما جعل أكثر الأخبار الفنية تداولا خلال هذا الأسبوع، وأثار الموضوع جدل واسع من حيث أو في متابعين أخذوها بطريقة أخرى من ناحية أنه تعرضت للهجوم بعد برنامج The Voice. أما في الترند الثالث الترند المحلي، عيون رسام الآنسي الطفل اليمني الذي انتشر الفيديو، هو كمان مصور وكثير من الناس تفاعلت مع هذا أو مع لون عيون رسام الآنسي، حيث تجاوز الفيديو 30 مليون مشاهدة. من اليمن ظهر اسم رسام الآنسي بقوة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور لعيونه الزرقاء اللافتة. المقطع لم يكن في البداية مشروعا فنيا أو إعلانا أو إعلانات كبيرة، لكنه تحول خلال أيام إلى مادة واسعة الانتشار، وبحسب صحيفة عكاظ تجاوز الفيديو 30 مليون مشاهدة مع أكثر من 700,000 تفاعل، ليصبح من أكثر المقاطع اليمنية انتشارا خلال الفترة الأخيرة. القصة جذبت الجمهور بسبب شكل عيني الطفل، لكن انتشار المقطع أخذ منحنى أكبر بكثير من مجرد التعليق على ملامحه أو على عيونه الملونة. أصبح اسم رسام متداولا، وبدأ المستخدمون يعيدون نشر المقطع والتعليق على مظهره، ليتحول طفل يمني من لحظة عابرة إلى شخصية معروفة على منصات التواصل الرقمي.

ألفت في القصة أنه انتشار الفيديو جاء من محتوى محلي يمني لكنه استطاع الوصول إلى ملايين المشاهدات، وهو ما أعاد النقاش حول قدرة منصات التواصل الاجتماعي على تحويل شخص عادي إلى شخصية معروفة خلال أيام. ولكن غير هذا كله، أصبح الطفل اليمني رسام كشخصية أو انهلت الإعلانات عليه، وأيضا كأنه يشتغل كموديل. فهذا أو أصبح عنوان العيون الزرقاء هو المدخل الرئيسي للقصة، حتى أصبحت صورة الطفل مرتبطة بالترند نفسه.

أما في الترند الرابع لدينا ترند مسكرة من أغنية مسكرة اللي غناها الفنان محمد عساف وسانات ليفنت في تعاون فلسطيني جديد. في 21 أغسطس طرح الفنان الفلسطيني محمد عساف والفنان سانت ليفنت أغنية مشتركة حملت اسم مسكرة. فتعاون جمع بين جيلين وتجربتين وأيضا كمان موسيقتين مختلفتين. يعني محمد عساف صاحب المسيرة المعروفة في الأغنية العربية، وسانت ليفنت الذي اشتهر بأسلوبه الذي يمزج بين العربية والإنجليزية وكمان الفرنسية. الأغنية جاءت مع فيديو كليب ظهر فيها الفنانين أو الفنانان معا، وتم تصويره في عمان مع حضور واضح للهوية والثقافة الفلسطينية. العمل يركز على أجواء مرتبطة بجمال المرأة العربية والحنة والزفة والهوية الفلسطينية كمان. ومن تفاصيل صناعة العمل أن الكلمات ارتبطت بمروان عبد الحميد وإدريسي، بينما شارك بشوب ناست وسانت ليفنت في إخراج الفيديو كليب مع إدارة إبداعية لمحمد الصقلي. وبحسب تغطية العمل فإن التعاون لم يأتي بسهولة، بل سبق أكثر من محاولة للوصول إلى الصيغة المناسبة لهذا العمل. وبمجرد طرح هذه الأغنية بدأ الجمهور يستخدم مقاطع منها على منصات التواصل، خصوصا مع سهولة اقتطاع أجزاء منها واستخدامها في الفيديوهات. لكن الملفت أكثر في أغنية مسكرة أنها لم تأتي بمجرد أغنية، لكن في مقابلة لحاجة فلسطينية مذيعة سألتها عن هل كنتوا تستخدموا المسكرة والميكياج وغيره، فردت عليها أنه أيوة نعم مش بس أنتوا. فارتبطت هذه الأغنية بكمان الترند الفلسطيني القديم.

ونذهب معا لفيضانات نيبل والتبت، كارثة مفاجئة تخلف قتلى وأيضا ومفقودين. في 26 أغسطس ضربت فيضانات وانهيارات طينية مناطق حدودية بين نيبل والتبت الصينية، في واحدة من أكثر الكوارث الطبيعية التي أثارت اهتماما عالميا خلال الأسبوع. الفيضانات اجتاحت مناطق جبلية وقرفت منازل وقرى وأيضا طرق وجسور ومنشآت مرتبطة بالطاقة الكهرومائية. يعني في الساعات الأولى كانت الأرقام تتغير بسرعة مع استمرار عملية الإنقاذ. فأعلنت السلطة النيبلية في البداية عن عشرات القتلى وأيضا مئات المفقودين، من بينهم عدد كبير من السياح الأجانب.

كما أيضا تأثرت منطقة التابت الصينية بانهيارات طينية ضخمة، وأظهرت مقاطع مصورة حجم الكارثة حيث ظهرت المياه والطين وهي تجرف أيضا مركبات ومنشآت، بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى المناطق المتضررة. ومن أكثر المشاهد التي أثارت تفاعلا لقطات أشخاص يحاولون الهرب من السيول والركام، وأيضا مشاهد لقرى وقد غمرتها المياه. العمليات استمرت وسط صعوبة الوصول إلى المناطق الجبلية،

وأيضا تضرر الطرق والجسور. أيضا تحولت الكارثة إلى حديث عالمي بسبب سرعتها وحجم الدمار، إضافة إلى العدد الكبير من المفقودين. أما في ترندنا أيضا لهذا الأسبوع، الإفراج عن 5278 سجينا وموقوفا في اليمن. في اليمن تصدر خبر الإفراج عن 5278 سجينا وموقوفا. الأخبار المحلية خلال الأسبوع نشرت عن هذا الإفراج، وبحسب الإعلان المنسوب إلى النائب العام، شمل الإفراج سجناء وموقوفين من الإصلاحيات المركزية والاحتياطية ومراكز الحجز التابعة للنيابة والأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة. وجاء القرار بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1448 هجريا. العدد الكبير للمفرجين عنهم كان أكثر ما جذب الانتباه في الخبر، حيث لم يكن الحدث أو الحديث عن حالة فردية أو مجموعة صغيرة، وإنما عن آلاف الأشخاص. فالخبر أثار تفاعلا واسعا على المنصات اليمنية، خصوصا مع تداول هذا الرقم باعتباره محور الخبر. ففي الترند الآخر، إبراهيم الحساوي تكريم لمسيرة بدأت من المسرح. أعلن مهرجان في سي عن للأفلام القصيرة جدا عن تكريم الفنان السعودي إبراهيم الحساوي في افتتاح دورته الثالثة. التكريم مقرر ضمن فعاليات المهرجان الذي تستضيفه مدينة السويس المصرية خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026. فالحساوي يمتلك مسيرة فنية طويلة بدأت من المسرح مطلع الثمانينيات. وبحسب المعلومات المنشورة عن مسيرته، شارك في قرابة 20 فيلما ونحو 100 مسلسل و25 مسرحية، كما عمل في بعض المشاريع كممثل ومؤلف ومنتج أيضا. التكريم يأتي تقديرا لمسيرته الفنية، امتدت لعقود وأسهمت في السينما والتلفزيون والمسرح السعودي وأيضا العربي. ولافت أنه المهرجان اختار تكريم فنان ارتبط اسمه بالمسرح إلى جانب السينما والتلفزيون، بما يعكس تنوع مسيرته الفنية.

أما الممثلة نانسي صلاح تنتهي من تصوير مسلسل مذبحة القلعة. في 29 أغسطس أعلنت الفنانة نانسي صلاح انتهاء تصوير مسلسلها الجديد مذبحة القلعة. المسلسل ينتمي إلى نوعية الميكرو دراما، وهي الأعمال التي تعتمد على حلقات قصيرة وإيقاع سريع في تقديم الأحداث، والعمل يتجاوز عدد حلقاته 60 حلقة. المسلسل من إخراج محمد جمال، والقصة والسيناريو لمحمد شعبان ولمياء شاهين، ويشارك في البطولة محمود صلاح ومحمود فارس وناجي شحاتة وعدد من الفنانين. ولم يكن مذبحة القلعة العمل الوحيد الذي انتهت نانسي من تصويره، فقد أنهت كانت أو كذلك تصوير مسلسل مصري عراقي بعنوان نوح الحوت من إخراج سيف العريبي، وتؤدي فيه شخصية رحمة. الخبر لفت الانتباه لأنه يجمع بين اتجاهين في الدراما الحديثة وأيضا الأعمال الطويلة من حيث عدد الحلقات، والميكرو دراما التي تعتمد على حلقات قصيرة وسريعة.

حبايبي الآن خلونا احنا نطلع فاصل إعلاني قصير مع بعض ومن ثم نعود لكم. باقي دقيقة.

0: أنا واثقة
1: من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية إف إم صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية إف إم لون جديد في سماء الإذاعة
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: ما محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: أخي المواطن.
9: أختي المواطنة.
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا.
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد. أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية

نعود لكم من جديد بعد الفاصل الإعلاني القصير، وانتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو تابعونا أيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب وأيضا التيك توك بالبث المباشر، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي. فلكل حاب أو لكل حد حابب يشاركنا في ترندات هذا اليوم يشاركنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 0285188888. أما في الترند الأخير أو الترند الآخر، نتكلم عن أحمد فهمي يستأنف تصوير الفيل على الدرفيل. في الأول من سبتمبر استأنف الفنان أحمد فهمي تصوير فيلمه الجديد الفيل على الدرفيل. التصوير استأنف في منطقة مصر الجديدة بالتزامن مع وضع جدول تصوير مكثف للانتهاء من المشاهد المتبقية. الفيلم يجمع أحمد فهمي مع أسماء جلال في أول تعاون بينهما بحسب التقارير المنشورة عن العمل. فالمرحلة الحالية من التصوير تهدف إلى الانتهاء من المشاهد المتبقية، وبعدها ينتقل الفيلم إلى مرحلة الإنتاج والميكسج استعدادا لطرحه في دور العرض. وهكذا عاد اسم الفيلم إلى الأخبار مع استئناف التصوير، خصوصا مع دخول العمل مرحلة جديدة تقترب يعني به من مرحلة ما بعد الإنتاج. عودة ساندرا بولك ونيكول كيدمان بعد قرابة 30 عاما من أكبر أخبار السينما العالمية خلال الأيام الأخيرة. وعودة ساندرا بولك ونيكول كيدمان لشخصيتهما في الجزء الثاني من الفيلم الذي اشتهر أو الذي تعرفه الناس، فالناس تفاجأت من عودتهم، كمان حبوا أنهم يعيدوا أو يشوفوهم بعد ما شافوهم بالجزء الثاني من الفيلم، فيلم باركتيكل ماجيك. فهذا الفيلم حط تأثير عند الناس، وأصبحت الناس تتمنى أنه يعودوا، لكن عودتهم عادت بعد 30 عام. فالفيلم الأصلي صدر عام 1998، وأصبح مع السنوات عملا ذات شعبية خاصة بين الجمهور قبل أن تعود الشخصيتين في الجزء الجديد. فالجزء الجديد أيضا يحمل نفس الاسم، ويعيد ساندرا بولك ونيكولا كيدمان إلى عالم الشقيقتين سالي وجيليان أوينز.

وأيضا ينضم إليهما جيل جديد من الممثلين بينهما جوي كينغ وأيضا بعض الممثلين، إضافة إلى عودة عدد من الأسماء من الجزء الأول. وخلال جولة الترويج للفيلم تصدرت إطلالات النجمة السجادة أو النجمات السجادة الحمراء، خصوصا خلال العرض الأول في لندن ثم العرض في لوس أنجلوس.

وفي 31 أغسطس ظهرت ساندرا بولك ونيكولا كيدمان معا في العرض الأول بلوس أنجلوس لتعود صورة الشقيقتين الساحرتين إلى الواجهة بعد عقود. لكن المفاجأة اللي كشفتها ساندرا أنها كانت طفليها الاثنان سيكونوا معها أيضا في

سبتمبر عام 2026، لذلك أصبحت جولة الترويجية واحدة من أبرز أحداث السينما العالمية في نهاية أغسطس وبداية سبتمبر. وفي الترند الآخر، مهرجان فينيسيا السينمائي نجوم العالم على السجادة الحمراء. مع بداية سبتمبر دخلت السينما العالمية مرحلة مهمة مع انطلاق فعالية مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. فالمهرجان يجمع في دورته الجديدة مجموعة كبيرة من الأفلام والنجوم وأيضا صناع السينما، ويعد من أهم المحطات السينمائية العالمية قبل موسم الجوائز. وتتحول في نيسيا خلال أيام المهرجان إلى نقطة تجمع لنجوم هوليود والسينما إلى نقطة تجمع لنجوم هوليود والسينما الأوروبية والعالمية. فالمهرجان لا يمثل مجرد عروض أفلام في أفلام فقط، فالسجادة الحمراء أيضا إطلالات النجوم والأفلام المشاركة، أيضا لجان التحكيم والجوائز، كلها تتحول إلى مواد يومية على مواقع التواصل. كما أن دورة هذا العام تحمل اهتماما إضافيا بسبب حضور أفلام وموضوعات ذات أبعاد سياسية واجتماعية إلى جانب المنافسة الفنية المعتادة. فبعد ما شفنا هذه الترندات، نأتي إلى الترند الآخر وهو هدى بيوتي أو الميكب حق هدى بيوتي. جمعت النجمة كاردي بي في مرحلة ترويجية جديدة لمجموعة ألترا ساندتش. فالمجموعة هذه المرتبطة بخط إيزي بيك، لكن بدل الإعلان التقليدي اللي الناس متعودة عليه، اختارت هدى بيوتي أنه تنتج عمل مختلف، واعتمدت الحملة على فكرة تبادل الأدوار بين هدى وكاردي في أجواء كوميدية تشابه أفلام تبديل الشخصيات. فكثير من التعليقات التي شفناها على إعلان هدى بيوتي إنه فعلا أنا اندمجت مع هذا الإعلان وحسيته كأنه فيلم تبادل الشخصيات. فالإعلان لم يركز فقط على الميكب بل على المواقف الطريفة بين الشخصيتين، وهو ما ساعده على الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي. أما المجموعة نفسها فتنظم يعني أو فتضم درجات جديدة من البودرة بألوان وردية، وأيضا مع طريقة تطبيق أطلقت عليها العلامة اسم سانتش ماب. فواضح أنه هدى قالت لكاردي خذي شركتي وأنا بأخذ شخصيتك، لأنه شخصيتهم مختلفة. فلو صار تبادل أدوار بيننا وبين المشاهير، مين أول شخصية أنتوا بتختاروها؟

0: لكل حاب أيضا لكل حد حابب يتواصل معنا على ترندات اليوم أو على الحلقة اللي طلعنا فيها اليوم يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. حابة أشوف أي ترند أنتوا انجذبتوا لو أي ترند أثر عندكم، فأي حد حابب أنه يشارك نحن هذه الأخبار يشارك معنا. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
1: لو مساء الخير.
0: يا حي وسهلا أستاذة منى، كيفك؟
1: الحمد لله حبيبي، سعد مساك، مساء الورد، مساء السعادة عليك نيفين، ومساء الترندات الحلوة هذه، ومساء العصرية للناس كلهم اللي بيسمعوك سواء كانوا بالباصات أو في البيوت أو أي مكان كانوا.
0: أنا بدالك والله، أهم شيء وجودك.
1: الله يحفظك. أكيد أكيد، طالما نحن يعني نسمعكم معاكم معاكم
0: حبيبي والله. أنت سمعتي البرنامج اليوم ولا لا؟
1: أيوة سمعته صح، مش من البداية، يمكن من بعد مشيت شوية بالترندات، بس حبيت كل الترندات طبعا وكلها مختلفة متنوعة. يمكن فكرة البرنامج يعني أول يوم شو أسمعها يعني ويعني أستنبط حاجات منها.
0: صحيح صحيح، هذه أول حلقة أستاذة منى.
1: ها،
0: هذه أول حلقة.

0: ايوه لا ايوه اول حلقه هذه
1: ايوه هذه اول حلقه لسه اليوم طلع.
0: انا فائده الحظ اني شفت بس الاعلانات او الكلام عن هذا البرنامج امس من علياء وكذا.
1: أيوة.
0: فانا افتكرت انه مشاء لانها تقول لي على بتبدا من الاثنين وهكذا فافتكرتك بداتي.
1: البرنامج اسمه ايتي بالعدني وبيكون يجي الاثنين والاربعاء ومن الساعه الرابعة عصرا حتى الخامسه.
0: عشان كذا خبرت تشوفيني.
1: أيوة صحيح.
0: هكذا في بداية التجديد حقكم والخارطة البرامجية بيكونش في استيعاب, لكن بعدين بنتعود على البرامج وبنقدر نحكم تركيبها ونوعيتها أصلا وإيش تهدف.
1: صحيح صحيح فعلا مع الوقت حبة حبة يعني.
0: أكيد. وبالنسبة للموضوع مواضيع اليوم كانت الترندات جميلة, بس اللي يعني كذا لفت انتباهي ترند الفنان محمد عساف والفنانة اللي الآخر ما أدريش من جنسية نسيت فرنسي تقريبا. كان حلو جميل جدا. ليش يا حبيبي؟ لأنه حسيت أنه نحن العرب دائما نحب نحن يعني نطلق ثقافتنا الآخرين بالذات الفلسطينيين يمكن لظروفهم الخاصة.
1: صحيح.
0: فحبيت انه فكرة انه يعطي ايحاءات او اشياء عن كيف الميك اب او هي اصلا الاغنية اسمها مذكرة صح؟
1: صحيح ايوه
0: ايوه. فعشان كده وانت تتكلمي اني اتخيل يعني الاغنية واللقطات وهكذا ما شفتها اني ولا كذا, لكن برجع ابحث عنها فحسيت انه جميل جدا انك انت تعطي باغنيتك دائما للعالم ايحاء بثقافتك وهويتك تعطي جزء من شخصيتك بالذات الفلسطينيين. فتخيل محمد عساف صراحة.
1: صحيح فعلا أغنية جميلة وجمعت بين حنين الماضي وأيضا الترند الحق عائشة موسى. كانت مقابلة ظهرت في عام 2019, لكن حبيت كيف أستغلوا هذا الترند الفلسطيني في الأغنية نفسها كمان.
0: أكيد. وتعرفي وكمان الأغنية تمشي ونتذكر كمان فنانين اللي بيعملوا أحسن.
1: أيوة.
0: كثير من الفنان مثل العزكي وغيرهم فؤاد فنان فؤاد عبد الواحد بيعملوا نفس الشيء علشان يبقى التراث اليمني موجود كمان في أكثر من الدول العربية وبالعالم. فهمتي؟
1: صحيح.
0: فكرة جميلة جدا جدا جدا يعني.
1: صحيح.
0: وكمان الشيء الثاني اللي فت انتباهي هدى بيوتي وتبادل
1: الأدوار. أيوة.
0: حسيت مدى تطور يعني السوشيال ميديا انها بتعمل اعلانات او تطور الاعلانات بشكل عام وصلت لفين وبالصور المختلفة والأشكال المختلفة اللي توصل للناس بكل بساطة وتكون بشكل فني يعني.
1: صحيح فعلا الإعلان كان جميل أيضا وجمع الشخصيتين مع بعض فالناس فعلا اندهشت. شكرا لك أستاذة منو. شكرا كمان.
0: شكرا جزيلا واتمنى لكم
1: حبيبي أنا بذلك والله. زي ما قالت كمان إنه الترند هدى بيوتي كمان الجمع بين الشخصيتين هذه أو تبادل الأدوار فعلا صنع يعني رؤية جميلة في عيون الناس يعني لشركة هدى بيوتي للميك اب حق هدى بيوتي. خلونا نستقبل هذا الاتصال الآخر. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم معانا موجود؟ ألو للأسف الاتصال انقطع, لكن نحن ننتظر اتصالاتكم وآراءكم عن ترندات هذا اليوم. وزي ما قلنا إن هدى بيوتي عرفت كيف تظهر حق البرند وعرفت كيف تحط إن لو تبادلت شخصيته مع شخصية كاردي بي اللي نحن عارفين إنه شخصية كاردي بي مختلفة تماما عن شخصية هدى. فشفنا كيف لما تبادلوا الأدوار تكركبت كل واحدة في شغل الثانية وما عرفوش كيف ممكن انه يتصرفوا. فالسؤال لكم, هل اعجبكم الاعلان بسبب المنتج ام بسبب الكوميديا اللي كانت موجودة وتبادل الادوار؟ ولو كنت انت مكان هدى بيوتي او انت مكان هدى بيوتي اي نجمة تختار لتبادل الادوار معها؟ خلونا نستقبل هذا الاتصال. فبما انه راح الاتصال خلينا احنا ايضا نتكلم عن الترند الاخر وهو ترند فازلين, حيث تحول اسم فازلين الى بازلين. فالقصة بدأت مع صانعة محتوى كورية نطقت اسم فازلين بطريقة مختلفة لتقول ما يشبه الحرف الاول الغته, لكن حطت فيه بازلين. فالمقطع انتشر وبدأ الجمهور فعلا يقلد طريقة النطق ويصنع التعليقات والمحتوى حول الاسم. قالوا احنا نستقبل هذا الاتصال.
2: باصرين فوت باصرين
3: باي باي باصرين
2: باصرين باصرين
3: في
2: ميني
3: باصرين
2: بيك
3: باصرين
2: ميجا
3: باصرين.
1: ألو السلام عليكم. ألو
4: يا مساء الخير.
1: يا حي وسهلة.
4: أيوة نيفين.
1: أنا أسمعك تسمعيني.
4: أيوة تحياتي لك ومبروك على البرنامج الرائع عصرية حلوة.
1: تحياتي لك يا حبيبي كمان لاتصالك الجميل.
4: أيوة بس أنا لفت نظري الترند حق الطفل الرسام العيون الزرق لأنه كان عامل حالة قوية بالفيس.
1: صحيح فعلا.
4: أيوة بعدين سبحان الله ربنا لما يرزق رزقه من عيونه سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله كذا دايما تجي.
4: أيوة هو كان طفل مجرد طفل عادي يعني. فاللي صوره وانتشر خلال يوم أو ليلة طلعت المشاهدة أكثر من 3 مليون في ليلة أعتقد.
1: صحيح.
4: فسبحان الله الآن من قدو الآن يعمل قدو دعاية وإعلانات وهذه أرزاق من رب العالمين.
1: سبحان الله تحسيها أن تجي كذا بالصدفة للشخص يعني تتيسر.
4: أيوة فبرنامجي جدا حلو وشيق لأنه خصوصا في ناس كثير ما يتابعوش الفيس في ناس كثير في أعمار مختلفة.
1: صحيح.
4: ما مش ملهمين بهذا الشيء. فياريت يعني فين تكتبي المواضيع تكون ترند عن عدن عن اليمن بشكل عام يعني.
1: أيوة
4: تكون بشكل أقوى يعني في بعضهم ما متابعوش كثير بالفيس.
1: صحيح.
4: أحداث اليوم إيش حصل إيش افتتح مشروع حافل مسرحية جرائم وكذا يعني تنوعي.
1: عيوني ولا يهمك.
4: هذه وجهة نظري يا حبيبي وموفقة دائما.
1: أيوة.
4: بابتسامتك الحلوة وشهادتي فيك مجروحة وبرنامج أكثر من رائع عصرية جميلة قضيناها.
1: أنا بدالك وأنا دائما أستنيك وأستني كمان تواجدك حبيبي والله. فزي ما تكلمنا أو زي ما قالت إنه أيضا ترند الولد في عيونه الزرقاء كيف جذبت الانتباه وكيف سبحان الله أشياء بسيطة ممكن تكون ميسرة لأشخاص تانية. فزي ما كنا نقول عن ترند فازلين الأذكى من هذا كله إنه فازلين لم تتجاهل الترند بل دخلت في الموجة واستفادت من الاسم المتداول في حملتها التسويقية. يعني تحول اختلاف النطق إلى فرصة لهذه الشركة أو إلى فرصة لزيادة الحديث عن العلامة. نأتي إلى الأغنية الجديدة اللي تصدرت الترند في هذه الفترة وهي أغنية حسين الديك. أغنية حسين الديك لم تكن أغنية عابرة أيضا حطت بصمتها في الوسط الفني. فكانت أغنية حسين الديك تتكلم عن ركوة قهوة فالناس كلها بدأت تتداول. فالفنان السوري حسين الديك عاد بهذه الأغنية وعودة جديدة أيضا حملت ركوة قهوة. بخيالي علقني عطرة وضحك بتمحي هموم. فالأغنية صدرت رسميا يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 يعني بالكاد مر عليها يومين لكن بدأت تلفت الانتباه على منصات التواصل وأيضا الاستماع والسوشيال ميديا. فلكن القصة ما توقفتش عند هذه الأغنية الجديدة. ركوة قهوة هي أول أغنية الميني ألبوم الجديد. صاير بقشع بس الاشياء اللي بتلبق له ممنوع عن بالي تروح تك صغيري تمرق فيها وما اشتاق له. فأغنية الميني ألبوم الجديد الذي يستعد حسين الديك لطرحه خلال الفترة القادمة يعني في الفترة القادمة بنشوف أغاني كثيرة وممكن تكون أغاني فعلا تطلع في الترندات لحسين الديك لكن ممكن نسمع أيضا بطريقة مختلفة. يعني الأغنيات بتنزل وراء بعض بحيث تأخذ كل أغنية ممكن تكون يعني فرصة أو ممكن تأخذ الاستماع والوصول إلى الجمهور والتفاعل.
5: مرسومي بحبر ورد الياسمين.
1: والأغنية نفسها جاءت في أجواء رومانسية وغزلية وتعتمد على التعبير المباشر عن الحب، بينما تولى رامي شهلوب كتابة الكلمات ووضع أيضا اللحن، وجاء التوزيع الموسيقي بتوقيع التيم، أما الإخراج فكان لزينب إسماعيل. وتم تصوير العمل بطريقة الليرينك، فيديو والفيديو المتحرك في أسلوب بصري يتناسب مع أجواء الأغنية الرومانسية. والأهم من هذا أن أغنية ركوة قهوة بدأت تدخل قوائم الفيديوهات الرائجة على يوتيوب، حيث ظهرت في المركز السادس بلبنان ضمن قائمة الفيديوهات الرائجة، وفي المركز 22 بالسعودية وقت رصد الترند. يعني حسين الديك مكتفى أنه يقدم أغنية جديدة، هو بدأ مشروعا غنائيا جديدا وبدأ أول فنجان من هذا المشروع.

0: أما الشيف رنيم تتعرض لحملة أو لموجة من السوشيال ميديا، فحبوب في الوجه تشعل السوشيال ميديا، يعني من الطبخ والوصفات اللي نعرفه عن الشيف رنيم إلى ترند ما له علاقة لا بالمطبخ ولا بالأكل. يعني الشيف رنيم الزبيدي صانعة المحتوى الأردنية المعروفة وجدت نفسها خلال الفترة الأخيرة محور حديث واسع على السوشيال ميديا.
1: أنا تعبانة من إشي أو من شو بشرتي من هيك عن جد، أو حاولت تنصحوني بأدوية معينة عن جد، أنا كثير كثير بحبكم ودعولي إنه أكمل الدواء على خير. بشرتي صارت كلها حبوب وأغلبكم سألتوني عن السبب، مع إنه بشرتي كانت صافية وما كان فيها ولا أي إشي الحمد لله.
2: أعلنك معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
7: 90 مول

0: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. معاً نرتقي بإذاعتكم.

0: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: ليه انسان العصر الحالي دائم الشكوى والتعب النفسي؟ ليه حاسين دايما وكأننا بنجري في سباق مش عارفين هدفه ولا اخره ايه؟ جري وبس. زمان واحنا صغيرين قوي كانت احلامنا نكبر ونعيش في بيت مع اللي بنحبهم ونبقى مبسوطين وبس، ولما كبرنا شوية زاد حماسنا وتغيرت احلامنا وبقى نفسنا في فلوس كتير وبيت كبير ونبقى مشهورين ونترك اثر في كل مكان نمشي فيه. لكن المفاجأة لما تكبر أكتر بتدرك حقيقة غريبة، وهي أن أحلامك البسيطة وانت صغير كانت أجمل هدف ممكن حد يحلم بيه، اللي هي نعيش مبسوطين وبس. هتعرف لما تفتكر ده أن في هموم أكبر من الفلوس وترك الأثر والشهرة، وتبقى أقصى غايتك حياة هادية ورضا، ومش مهم هتعيش قد إيه، المهم الوقت اللي هتعيشه يبقى فيه هدوء وسلام وتمشي من الدنيا لا ليك ولا عليك. موضوع النهاردة رايق جدا ومحتاج بلكونة وكوباية شاي وقعدة تأمل في نفسك وفي الكون كده. صديقي الإنسان، تعال أخدك في لفة عشان تفهم العالم. جاهز؟ الحلقة مبنية على كتاب في مديح البطء، هي وآلاف الملخصات التانية في 16 قسم مختلف بدون إعلانات وبدون الحاجة لاستخدام الإنترنت طول وقت تصفحكم ليه. تخيل يا صديقي لو اتولدت من 3 قرون قبل اختراع السيارات، وقتها لو كان عندك حصان أو أي حيوان ينقلك ويساعدك في مهمك ده كان يعتبر دليل على الغنى والوجاهة، إنما دلوقتي بقى شيء عادي وحل مكانه السيارات اللي بقت دليل على غنى الشخص، وبعدين بقت شيء عادي هي كمان وبقى الغني بس اللي عنده طيارة خاصة ومكان لليخت بتاعه، وفي المستقبل هتبقى دي حاجات متاحة لعامة الشعب، وهيبقى الغني هو الشخص اللي يقدر يقضي الويك إند بتاعه في رحلة للفضاء على أي كوكب. واضح إن العالم بيمشي خطوات متسارعة جدا، ومجرد ما تنضج وتبدأ تسعى لهدف معين بيطلع حاجة جديدة تحطك تحت ضغط وتحسسك انك عشان تلاقي السعادة لازم تجري وراها لحد ما يفني الانسان حياته في السعي وراء سعادة عمرها ما بتكتمل. وعشان تتكيف مع كل ده بتضطر تمشي حياتك بسرعة رهيبة. مش عارف تعمل دايت؟ تعال نشفط لك الدهون. عايز تبني عضلات ومشوار الرياضة هياخد منك وقت ومجهود؟ يبقى تاخد مقويات وتنفخ نفسك بسرعة. تعليم اللغة طريق طويل؟ دور على كورس 6 ساعات. الأكل محتاج دقايق عشان يستوي؟ هات أكل جاهز. اتعلم القراءة السريعة، استغل كل ثانية في وقتك في تعليم حاجة جديدة. خد قراراتك بسرعة، مفيش وقت للتأني والتأمل. حاسس انك بتنهج من سرعة الأحداث؟ عشان تفهم اللي بيحصل ده تعال اشرح لك حاجة اسمها مرض الوقت، وده مفهوم أطلقه الطبيب الأمريكي لاري دوسي، يا رب أكون بنطقه صح، وبيقول إن العالم كله بقى عنده وسواس إن الوقت هيخلص وإنه قليل ومش كفاية وإنك لازم تفضل تجري تجري تجري عشان تلحقه. أو يمكن عندنا خوف من الفناء وإن عمرنا محدود على الأرض فمش هنلحق نحقق ونجرب كل حاجة عايزين نعملها. فبقى إنسان العصر الحالي هو إنسان المالتي تاسكينج أو متعدد المهام، ونتيجة لده الواحد بيفقد إحساسه بنفسه وبيفقد إحساسه بكل شيء. يعني تخيل كده معايا صديقي، هل جدك الإنسان كان بيقعد يسأل نفسه كل شوية إيه الجدوى أو إيه الفايدة من كل الأشياء، أو يقول أنا مش حاسس بشغف في اللي بعمله؟ لا. ليه؟ لأن كان بالنسبة له كل الإجابات بديهيات. يعني مثلا كان عارف إنه بيعمل عشان يوفر احتياجات أسرته، فبيشتغل الوقت اللي يوفر احتياجاته وباقي وقته بيضيف علاقات اجتماعية ويعيش حياته. إنما دلوقتي ممكن تلاقي ناس كتير ظروفهم المادية كويسة وكل احتياجاتهم متوفرة، بس برضه بيشتغلوا في أكتر من وظيفة في نفس الوقت وكأن في حاجة بتجري وراهم، أو يمكن هم اللي بيجروا ورا سراب السعادة اللي فاكرين إنها ممكن تتحس لو بقى معانا فلوس أكتر. هنا بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، مش السرعة أفادت البشرية ونقلت الحياة نقلة تانية؟ مش دي السرعة اللي صنعت معجزات محدش كان يتوقعها، ومجتمع زي اليابان محدش كان يتوقع نجاحهم الرهيب بعد قنبلة هيروشيما والدمار اللي تسببت فيه؟ يمكن إحساسهم إن الوقت محدود دفعهم للنجاح بأسرع ما يمكن. يبقى السرعة شيء كويس وكويس جدا كمان، مش كده؟ أحب أعرفك على كاروشي. تعرف مين ده؟ المصطلح ده ظهر في اليابان في أواخر الثمانينات لما كان في موظف اسمه كامي شوجي كان بيشتغل 90 ساعة في الأسبوع خلال فترة ازدهار سوق الأسهم اليابانية، وحتى الشركات كانت منبهرة بيه وكانوا رسمين قدوة ومثل أعلى في الشغل ورمز القوة التحمل، لدرجة إن الشركة خلته يقدم تدريب لكبار الموظفين في فن البيع لحد ما وصل لسن 26 وفجأة مات بنوبة قلبية. كامي شوجي زيه زي ناس كتير الممرضة أو الدكتور اللي بيشتغلوا بدون راحة ونتفاجئ بموتهم المفاجئ. فمصطلح كاروشي معناه الموت من الإفراط في العمل. هتقولي بس أكيد كل ما نشتغل كل ما ننتج أكتر كل ما نكسب. هقولك للأسف دي طموحات شخص بيحلم بشيء غير واقعي، لأن الواقع بيقول إن مليارات بتدفع سنويا عشان نعالج الإجهاد الناتج عن العمل. ده غير الأخطاء اللي بتحصل نتيجة للسرعة وعدم التركيز وزحمة المهام. يعني الوقت والجهد اللي بتوفرهم لك السرعة بتدفعك قصاده ضريبة كبيرة، سواء من حياتك أو من درجة إتقان المهمة وأدائها كما ينبغي. وغير الخسائر المادية اللي بنخسرها نتيجة للسرعة المفرطة، في خسائر أهم وهي العلاقات الاجتماعية اللي بتتسطح جدا. وده ظهر لما عملوا استطلاع رأي للمراهقين الأمريكيين، لقوا إن 73% منهم بيشتكوا إن هم ما بيلاقوش حد يسمعهم في نهاية يومهم، وإنهم قليل لما بيشوفوا أهلهم أو يقضوا معهم وقت. الله، طب إيه الحل دلوقتي؟ هل عايزنا نقعد وما نشتغلش؟ هل عشان أحارب عصر السرعة ده المفروض أبقى بطيء في كل خطواتي؟ لا طبعا يا صديقي، الدنيا مش حرب بين السرعة والبطء، لكن في فلسفة للتوازن ما بينهم. فمش عشان السرعة كارثية بالشكل ده يبقى شوف عكسها واعمله، لكن التوازن واختيار الوتيرة أو الرتم اللي هو النمط الملائم للمهمة نفسها هو المخرج من المتاهة دي. يعني تسرع رتم حياتك لما يكون من المنطقة تسرع، وتمشي على مهلك في هدوء طول ما في حاجة تستدعي ده، يعني بمعنى أصح تظبط الإيقاع المناسب للحياة. لكن تفتكر ده ممكن يتم ازاي؟ لو هنتكلم عن التوازن في سوق العمل كحل المشكلة زي مشكلة كاروشي، ففي بالفعل دول في أوروبا بدأوا يقللوا عدد أيام العمل في الأسبوع لأربع أيام، والإنتاجية بتاعتهم ما كانتش بتقل، بالعكس كانت بتزيد عن أيام ما كانوا بيشتغلوا الأسبوع كله. وتخيل مثلا لو كان يوم العمل بتاعك 8 ساعات والشركة خلته 4 ساعات، ساعتها الشركة هتضطر توظف شخصين، وده هيقلل نسبة البطالة. وفي فرنسا بالذات حصروا ساعات العمل في 35 ساعة في الأسبوع، وأي ساعة إضافية تحتسب بأجر زيادة، وده خلى الإنتاجية والكفاءة ترتفع. فمن الآخر ما تشتغلش وقت زيادة طول حياتك عشان تنتج أكتر أو عشان تكون ثروة. لا هتعرف لا تشتغل الوقت الإضافي دايما بنفس الفعالية، ولا الثروة هتزيد بمضاعفة ساعات العمل. اعرف إزاي تنجز أكتر من حاجة بنفس التركيز ومن غير ما تيجي على نفسك، واعرف كمان ازاي تكون ثروة صح، وده تطبيق اخضر بيساعدك فيه دايما. كمان عشان تظبط ايقاع حياتك قسم وقتك بشكل صحي، بحيث يكون في وقت للعبادة والاصدقاء ومتابعة الهوايات والانشطة الرياضية، او حتى تقعد في الناثينج بوكس بتاعك ما تعملش اي حاجة غير الاسترخاء وتفرغ ذهنك من اي تفكير، ودي حاجات مش مطلوب فيها اي سرعة. وزي ما بيقول عمنا راسل في مقاله لمدح الكسل، ان العمل الاربع ساعات في اليوم بيخلي الناس اكثر لطفا واقل فسادا، ومش بيميلوا للتشكيك في الاخرين زي ما طول فترات العمل بتعزز فيهم ده. تسألني سؤال ذكي وتقول طب ايه اللي ممكن تعمله حركة التوازن دي في العالم، او ايه المصير المتوقع اللي هيعيش فيه ولادي؟ يا ترى الاجيال الجاية هيكون عندهم حاجة تحفظ لهم سلامهم النفسي وتحميهم من عبادة السرعة، ولا هي بقى ساقية وكله هيدور فيها مهما حاولنا نقاوم؟ شوف، من مصلحة العالم كله انه يبطأ شوية، وإلا البشرية هتفنى. لذلك العالم بدأ ياخد خطوات جدا نحو عالم متأني ومتوازن. بدأت دلوقتي حركات لدعوة الإنسان للأعمال اللي هتزود من استرخاءه وتأمله، زي الزراعة وعمل البساتين وانتظار المحاصيل، أو الأعمال اليدوية والفنون الموسيقية والنحت والخياطة والرياضة، وحتى نوادي القراءة اللي فيها دعوة للتأمل والتفكر. كل ده هدفه يخفف من سرعتك وتهدي شوية. كمان اليابان والصين عملوا نوادي للكسل، الغرض منها كسر وتيرة الحياة السريعة والاستمتاع بالوقت بس. وحتى في الأكل ظهرت حركة الطعام البطيء في روما عشان تحارب الناس اللي أفقدت الطعام لذته وحولته لمجرد فعل فرداني. الشخص بياخد أكله في السريع ويخلص مع نفسه بدون حديث اجتماعي مع الأصدقاء أو العائلة. ورفضت الحركة برضو فكرة إعطاء الهرمونات للحيوانات أو الكيماويات للنباتات، ورفعوا شعار كل جيدا وحافظ على الكوكب، كدعوة للناس إنهم ما يستعجلوش في الزرع ولا في الطبخ ولا في الأكل، ويستمتعوا بكل حاجة. وفي الرياضة ظهر اتجاه نحو الرياضة البطيئة أو السوبر سلو، واتضح إنها بتعزز القدرة العضلية بأكتر من 50% من الأثقال العادية، وزاد معرفة الناس باليوجا، وبقت طريقة عند البعض للتفكير البطيء والتأمل في مقابل التفكير السريع اللي دايما مليان توتر وقلق. وحتى في الطب في أمراض كتير كل اللي بتحتاجه عشان تخف منها هو مجرد مهلة ووقت عشان الجسم يتعامل معاها بشكل صحيح، مش يأس سريع ولا اللجوء لطرق الاستشفاء الغريبة زي الإبر الصينية والأعشاب. وكذلك في العلاقة العاطفية، في كلام عن إننا أشخاص بنمل بسرعة ومتمركزين حوالين ذاتنا لدرجة ما بتخليناش فعلا نستمتع بالعلاقة الجنسية من كتر ما بقينا عايزين كل حاجة سريعة. وعشان يعالجوا المشكلة دي بدأ العالم يتجه لشيء اسمه فلسفة التانترا في ممارسة الحب، وده بيركز أكتر على التواصل الروحي في ممارسة الحب مش بس التواصل الجسدي. وآخر وأهم حركة للحد من سرعة العالم هي الحركة اللي استهدفت الأطفال، لأن حياة الأطفال دلوقتي تحولت لضغط رهيب. بدل الجري واللعب والاستكشاف، بقى الطفل لازم يتقن أكتر من لغة ويعرف يعزف ويبقى ماهر في رياضة معينة ويحصل المعلومات العامة. كل ده هو لسه ما كملش 6 سنين، ومطلوب منه يعمل كل حاجة باحترافية شديدة. ويمكن بدأت دلوقتي أصوات عاقلة تعترض على دمج الفصول الدراسية أو التقليل من مدة المقرر الدراسي، لأن ده حشر للمواد والمعلومات في الدماغ بدون فايدة، فما فيش داعي للسرعة ولا الحرق مراحل من حياة الأطفال أو الشباب. ومن هنا بدأت حركة مهمة قوي، وهي التعليم المنزلي اللي بتشجع الأطفال على الاستكشاف والتأمل واللعب وبناء حياة اجتماعية بعيدا عن ضغوطات الدوام اليومي والواجبات. وبعد ما كلمتك عن شكل العالم المتسارع وتأثيره على حياتنا وإزاي نقدر نطبق التوازن بشكل عملي على شغلنا وتفكيرنا وجسمنا وحياتنا العاطفية وأولادنا وحتى أكلنا، عايز أقولك بس وقف شوية. والله وقف شوية، الله يسترك، وقف وما تعملش حاجة، استمتع ببعض البطء، ووقف كل الجري اللي في حياتك واسأل نفسك أنا بجري ليه أصلا. اشرب كوباية شاي وانت بتتأمل في اللي حواليك، بتمنى لك الهدوء والروقان وبس كده. سلام.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك، سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية إف إم، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية إف إم، لون جديد.

0: عاش.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نص القصة. نحييكم مجددا من منبر المحبة والعطاء عدنية FM 88.9، معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا، إليكم حلقة جديدة من برنامج نص القصة. اليوم بنتحدث عن شخصية تاريخية قديمة. هذه الشخصية لقبت بالسيدة الحرة أو الملكة الحرة. هي ملكة الدولة الصليحية في اليمن وأول ملكة في الإسلام، والتي يعود نسبها إلى حجور القبيلة الحاشدية الهمدانية الكهلانية. هي الملكة أروى الصليحي. الملكة أروى الصليحي ولدت عام 440 للهجرة في حصن مسار من جبال حراز باليمن أو في صنعاء. والدتها هي رداح بنت الفارع بن موسى الصليحي، ووالدها المكرم أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحي الإسماعيلي.

بعد أبيه. أنجبت منه 4 أولاد هم علي، محمد، فاطمة وأم همدان، ولكن توفيا علي ومحمد وهما طفلين صغيرين سنة 467 للهجرة. حكمت الملكة أروى إلى جانب زوجها 10 سنوات، فقد فوض المكرم الأمور إلى زوجته، فكانت أول ما قامت به بعد أن غادرت صنعاء هي أن تتخذ مقرا لها بقصر شيده زوجها في حصن بجبلة في إب، ونقلت إليه ذخائره وقامت بتدبير المملكة خير قيام، وبسطت سلطانها على القبائل اليمنية فخضع الناس لها. وبعد وفاة زوجها سنة 481 للهجرة اختلف الصليحيون والزواحيون في من سيتولى الحكم، وكان زوجها قد أوصى أن تسند أمور الدعوة إلى الأمير المنصور سبأ بن أحمد بن المظفر الصليحي، والذي طمح إلى الزواج من الملكة أروى، لكنها لم ترضى بهذا الاختيار، فاحتكم سبأ إلى المستنصر بالله الفاطمي وهو الخليفة الثامن للدولة الفاطمية، والذي أمر الملكة أروى أن تقبل بسبأ زوجا لها وإن ظل هذا الزواج صوريا. ومن ثم ظلت الملكة أروى تمسك بمقاليد الحكم الفعلية، وترفع إليها الرقاع، ويجتمع عندها الوزراء ويدعى لها على منابر اليمن، فيخطب أولا للخليفة الفاطمي، ثم لسبأ ابن أحمد، ثم للسيدة الحرة الملكة أروى. وفي سنة 492 للهجرة استقلت بأمر الحكم بعد وفاة زوجها الثاني سبأ، واعتمدت في تدبير أمور الملك على عدد من الثقات، منهم المفضل بن أبي البركات، سريع بن أبي الفضل، علي بن إبراهيم بن نجيب الدولة وغيرهم الكثير. فقد امتدت أيام حكمها بعد ذلك 40 سنة. ومن صفات الملكة أروى أنها كانت تتسم بالأخلاق الفاضلة وتتمتع بالجمال، وكانت كما يقال بيضاء اللون مشربة بحمرة، كاملة المحاسن، مديدة القامة وجمهورية الصوت، وكانت قارئة وكاتبة تحفظ الأخبار والأشعار والتواريخ وأيام العرب، ولها تعليقات وهوامش على الكتب تدل على غزارة مادتها، وكان يقال لها بلقيس الصغرى لرجاحة عقلها وحسن تدبيرها. وامتازت الملكة بالصلاح والتقوى والخبرة الواسعة والمعرفة الفائقة بأحوال الناس، مما ساعدها على إدارة شؤون بلادها في ظروف سيئة أحاطت بالبلاد. وأيضا لها أعمال خيرية جليلة كثيرة، منها إيصال المياه من خنوة إلى مدينة الجند، أيضا تبليط مدينة جبلة بالأحجار والإسمنت، وأيضا شق طريق سمارة وغيرها من الأعمال. وقد أنفقت الملكة الكثير من الأموال في شق الجبال وإقامة الأعمدة وشق الطرق، وأيضا سعت الملكة إلى تنمية بلادها تنمية اقتصادية ورفع مستوى معيشة رعيتها، واهتمت بالزراعة وأوقفت أراضي شاسعة لرعي المواشي وتحسين نسلها، أيضا اهتمت بالتجارة ومهدت طرقها. ومن الناحية الثقافية عمدت الملكة أروى إلى تنشيط المراكز الثقافية والدينية، وأنشأت العديد من المدارس والجوامع، وأجرت رواتب مجزية للعلماء والمدرسين. ويعد الجامع الكبير أو كما يسمى الآن جامع الملكة أروى بمآذنه المزخرفة على الطريقة الفاطمية ومكتبته في جبلة هي من أهم آثارها الباقية حتى اليوم، كما بنت قصرا أسمته

0: شهر العز وشيدت فيه غرفا على عدد أيام السنة. مرضت الملكة أروى طويلا ثم توفت سنة 533 للهجرة، والبعض يقول سنة 532 للهجرة، عن عمر يناهز 92 سنة، ودفنت في المسجد الذي بنته في جبلة، وهو الآن قبرا ما يزال حتى اليوم مزارا لكل الزائرين. هكذا كتبت وفاة الملكة الحرة أو السيدة الحرة، النهاية الفعلية لحكم الصليحيين في اليمن. رحمة الله على الملكة أروى الصليحي وعلى كل النساء التي يضربن بهم الأمثال في الحزم والثبات والعدل والصلاح. مستمعينا الكرام، هذه كانت نص القصة ليومنا هذا، والتي كانت تتحدث عن الملكة أروى الصليحي. إلى اللقاء في حلقة قادمة، معي سمية سميرة من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية مدحت صالح. في أمان الله.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: برنامج أعمال القلوب للأستاذ الدكتور عبد الله عمر سليمان الدمجي يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 7 مساء. عدنية اف ام، لون جديد.
5: عدنية اف ام

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: مرة واحدة.
1: الله بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
0: مرة واحدة.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
12: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
12: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول إلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
12: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
12: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
12: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47.
7: أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكية لراحة تدوم.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
15: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام, ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM, لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن في مجالس تدبر سورة البقرة والمجلس الثاني في فاتحة السورة، والحديث عن القرآن وأصناف الناس وموقفهم من القرآن. فقال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذه فاتحة السورة، وهذه الآية من أعظم الآيات التي تتحدث عن القرآن، إذ أنها اشتملت على 5 كمالات للقرآن: كمال إعجازه ألف لام ميم، وكمال علوه ذلك للبعد، وكمال مضمونه الكتاب وهو مشتمل كل الكتب، وكمال سلامته من نقص لا ريب فيه، وكمال مقصده وهو الاهتداء هدى للمتقين. ثم بين بعد ذلك أصناف الناس وموقفهم منه، فإلى 3 أقسام. القسم الأول وهم المؤمنون، في قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه الصفات، صفات المتقين. من هم المتقون؟ المتقون الذين تجردوا عن كل الموانع التي تمنعهم من الاهتداء. إذن المقصود بقوله المتقين هنا هدى للمتقين، أي المتحلين بكل أسباب الانتفاع والاهتداء بالقرآن. وذكر الله تعالى بعد ذلك صفاتهم، وهي العمل، الذين الإيمان والعمل، ليؤمنون بالغيب. ثم قال الله تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فجمعوا بين الإيمان والعمل، وجمعوا مع ذلك من الإيمان بالكتب السماوية قبل ذلك: يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك. ثم قال الله بعد ذلك: أولئك على هدى. لاحظوا أنهم قد تربعوا على عرش العلو في الهدى، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك جاء الصنف الثاني وهم الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. هؤلاء الذين قد انتهوا إلى تحلوا بالموانع، وليس بعدم الموانع، وإنما بالصدود والإعراض والإصرار والتكذيب والجحود. فهذه الموانع منعتهم من الإيمان بالقرآن والاهتداء به، ولهذا قال: سواء عليك أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. ما عاقبتهم؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. وثم يأتي بعد ذلك الحديث عن المنافقين، وهم الصنف الثالث، وأطال الحديث عنهم. فقال مثلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثم ذكر الله عز وجل في صفات المنافقين الموانع التي تمنعهم من الاهتداء، منها المخادعة، عدم الصدق، وإنما التحايل، يخادعون الله والذين آمنوا ويخدعون لأنفسهم ما يشعرون. الثاني الكذب ومرض القلوب، في قوله عز وجل: وفي قلوبهم مرض. والثالث أيضا إيمانهم الظاهر وكفرهم الباطن. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فوجود هذه الموانع في قلوبهم وفي نفوسهم منعتهم من هذا الاهتداء، وقد أطال الله الحديث عنهم لخطرهم على المؤمنين، إذ أنهم يخالطون المؤمنين في مجتمعهم.

0: والحزن والكفر والإعراض، وذهب عنهم ما يجدونه من الأنس بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين والأمن على أنفسهم. ثم ضرب الله لهم بعد ذلك المثل الثاني، المثل المائي، وهو قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات وبراد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. فهؤلاء مثلهم مع القرآن كمثل المطر الذي انهمر انهمارا شديدا كصيب وفيه الصواعق والرعد، فهم يخشون ما فيه. أما نصيب المؤمنين فهو الغيث والبركة والنفع والرحمة، أما هؤلاء فحظهم من نزول القرآن الوعد الوعيد والفضيحة، ولذلك فهم لا ينتظرون من القرآن بشائر ولا ينتظرون من القرآن خيرا، إنما ينتظرون يحذرون من أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هذه الآيات أخبرنا الله عز وجل فيها بحال المنافقين وأطال في الحديث عنهم. إذن هذه المقدمة في السورة في الحديث عن القرآن وأصناف الناس وموقفهم من المؤمنين المهتدين أو الكافرين المكذبين أو المنافقين المعرضين. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المهتدين، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين.
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، انظر إلى مشاهد الآخرة بعين بصيرتك، فهذا حال القلوب يومئذ. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. وهكذا ستزول الدنيا إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت. وهكذا سيكون البعث، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل،
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الحلقة الثانية من سلسلة أعمال القلوب واستصلاحها، وكنا ذكرنا عن أهمية هذا الأمر وعناية السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم به. وبناء على ذلك ينبغي أن ننظر إلى ما هو المقصود بالقلب، وما هي إطلاقات القلب، وما هي عناية القرآن الكريم بالقلب، وماذا يعني بالقلب في كتاب الله عز وجل. جاء إطلاق القلب في القرآن وفي السنة النبوية وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن والسنة، جاء على عدة معان وإطلاقات. فيطلق على المضغة الصنوبرية الحسية التي قال الله عز وجل عنها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر التقوى هاهنا، ويشير صلى الله عليه وسلم إلى صدره 3 مرات. هذا الإطلاق الأول. كما يطلق القلب على الفؤاد كما في قول الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال عز وجل ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالفؤاد هو القلب، وقيل هو وسط القلب، وقيل غشاء القلب، والقلب حبته وسويداؤه. كما أن من إطلاقات القلب في القرآن أنه يطلق على اللب، وهو الخالص والخيار من كل شيء، ولب الرجل ما جعل في قلبه من العقل، والجمع الباب، والرجل ذو العقل يقال له لبيب، فيطلق على العاقل الذكي كما في قوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال عز وجل هدى وذكرى لأولي الألباب. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في النساء يوم العيد وقوله ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب من كن، وفي رواية أغلب لذوي لب من كن. وقد تقرر وتكرر هذا الوصف في القرآن الكريم في ما يقارب 16 موضعا وآية، وخصوا بالخطاب هنا لأنهم أهل التأمل والتفكر وإدراك الحكمة. كما أن القلب يطلق ويراد به العقل كما في قول الله عز وجل إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ويقول سبحانه أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فجعل مهمة القلب هي العقل يعقلون بها. وأيضا من المصطلحات القرآنية ذات الصلة بالقلب النفس، والنفس جاء إطلاقها في القرآن الكريم على عدة معان بحسب سياقها. فمن هذه المعاني الإنسان كله روحه وجسده كما في قوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع
بصير، ومنها الروح كما في قول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وفي قوله عز وجل: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ومنها قوى الخير والشر في الإنسان، وهذا كثير، وهذا في وروده في القرآن كثير، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وتأتي بمعنى القوى المفكرة في الإنسان، كما في قوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وتأتي بمعنى القلب، كما في قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. فهي لها صلة وثيقة بالقلب في أحد معانيها. أيها الإخوة والأخوات، كما أن من المصطلحات القرآنية ذات الصلة بالقلب لفظ الصدر، وقد ذكر الله تعالى بعض خصائصه وصفاته ذات العلاقة بالقلب، كما في قوله سبحانه وتعالى: من يرد ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فالصدر ينشرح لقبول الإيمان، والشرح تعبير عن راحة النفس وطمأنينة القلب للإيمان، كما أن الضيق والحرج مشعر باضطراب القلب وقلقه، ولذا جاء وعيد القاسية قلوبهم بعد منته سبحانه وتعالى على من شرح الله صدره للإسلام. كما جاءت صفات الصدر في القرآن والسنة منبهة إلى بعض أمراض القلوب وأدواء النفوس، كما في قوله عز وجل: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم جاء بيان القرآن أنه شفاء من هذه الأمراض وغيرها: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مما سبق يتبين لنا الصلة بين النفس وبين الصدر وبين القلب والفؤاد. فالنفس تمثل دائرة واسعة تقع فيها دائرة الصدر، وفي هذه الدائرة يقع القلب، وفي الثالثة يقع الفؤاد أو هو القلب نفسه. هذا من حيث ورود هذا اللفظ والألفاظ الدالة عليه في كتاب الله عز وجل. وهذا يجرنا إلى أن نتساءل في معناه في لغة العرب. يقول ابن فارس رحمه الله: القاف واللام والباء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على خالص شيء الشيء وشريفه، والآخر يرد على والآخر على رد شيء من جهة إلى جهة. فالأول القلب، قلب الإنسان وغيره، سمي لأنه أخلص شيء فيه وأرفعه، وخالص كل شيء وأشرفه هو قلبه، والآخر على رد الشيء. وعليه فإن القلب يطلق على أمرين: على أمر حسي وهو هذه المضغة

القلب المعنوي الذي هو العقل هي كالعلاقة بين الجسد والروح، وهذه العلاقة أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، والطب الحديث لم يصل بعد وقد لا يصل إلى حل لهذه العلاقة. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: والتحقيق أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا، أي القلب والدماغ، وما يتصل به يتعلق بهذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ ومبدأ الإرادة في القلب. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهاز لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.

0: في كل عصر قصة، بل قصص تارة يقصها علينا أصحاب التاريخ والباحثين، وأخرى نقرأها في القرآن الكريم فتثير دهشتنا ونأخذ منها عبرتنا ونغوص في عالم الأزمنة الغابرة، فما نعلمه قطرة وما نجهله محيط. أصدقائي، قصتنا اليوم تتمحور حول قوم تحدوا الله وعصوا أمره، فأوقع الله بهم عقابا غريبا وقاسيا جزاء لما اقترفوه، أصحاب السبت. إليكم القصة. قصة أصحاب السبت قصة ذكرت في القرآن الكريم، وهي من أعجب القصص التي قصها علينا القرآن وبين لنا ما فيها من موعظة وعبرة. قوم من بني إسرائيل عاشوا في زمن نبي الله داود عليه السلام، وسكنوا قرية على شاطئ البحر الأحمر يقال لها أيلة، وقيل مدين، وقيل أيضا طبرية. وكان أغلب القوم يعملون بصيد الأسماك أو الحيتان، أحل الله تعالى العمل لهم والصيد في كل أيام الأسبوع ما عدا يوم السبت، وذلك طلبا منهم لله تعالى كي يتفرغوا في هذا اليوم لعبادته وتبجيله والصلاة له بالكامل، فكان لهم ذلك. إلا أن الله تعالى أراد أن يختبر صبرهم وعزيمتهم وإخلاصهم ليرى كيف يصنعون في حال أصابهم البلاء في رزقهم. فما الذي حدث؟ جعل الله الأسماك والحيتان تكثر على شواطئهم في يوم السبت، بل كان المرء منهم يستطيع رؤية أفواج السمك بعينه المجردة وهي على مرمى يده، فكانت الأسماك تسبح جيئة وذهابا يوم السبت لتعود وتندر يوم الأحد. وبالطبع لم يستطع القوم اصطيادها لارتباطهم بالعهد مع الرب. بقي القوم على حالهم فترة من الزمن حتى بدأت المعصية. فما كانت معصيتهم وكيف بدأت؟ بدأ الأمر بواحد منهم قام بربط حوت يوم السبت إلى وتد، ثبته على ساحل البحر ولم يخرجه حتى انقضى يوم السبت، فأخرجه وشواه وأكله. استمر الرجل على فعلته هذه حتى اشتم الناس رائحة الشواء، فسألوه عن الرائحة فأجابهم بما فعل، فوسوس لهم الشيطان بأنهم لا يصطادون يوم السبت فلذلك هم لا يعصون. تبعت جماعة من الناس فعل الرجل حتى كثر ذلك فيهم، فلم يكتفوا بهذه الطريقة بل قاموا بحفر الخنادق والأحواض لحبس السمك والحيتان يوم السبت ليعودوا ويصطادوها ويبيعوها يوم الأحد في أسواقهم. بعد انكشاف أمرهم انقسم القوم إلى ثلاث فرق، فرقة عصت واحتالت وعملت في السبت وهي الفرقة الأكبر، وفرقة لم تعتد في السبت ونهت الذين اعتدوا، وفرقة أخرى لم تعتد ولكنها لم تنهي الذين اعتدوا، بل أنهم جادلوا الذين ينهون القوم وقالوا لهم ما النفع من الكلام معهم وهم لا يسمعون؟ فأجابهم الذين ينهون أنهم يقومون بواجبهم تجاه ربهم. وقد اختلفت الروايات في عددهم، فمنهم من قال أنهم كانوا 100,000، 70,000 اعتدوا، و12,000 لم يعتدوا ونهوا، والباقين لم يعتدوا ولم ينهوا. قول آخر يقول بأنهم كانوا كلهم 80,000، 70,000 اعتدوا والباقون أعرضوا عن ذلك. استمر المعتدون في عصيانهم ظنا منهم أنهم لا يؤثمون حتى أتى اليوم الموعود. اسمعوا أصدقائي ما الذي حدث. في يوم مجلسهم لم يظهر أحد من الذين اعتدوا، مع أن القوم رأوهم يخلدون إلى بيوتهم ليلا، فأثار هذا الأمر ريبة الباقين فأجمعوا على الذهاب إلى منازلهم لاستفقادهم. ولما وصلوا إلى منازل المعتدين وجدوا ما لم يكن بالحسبان، بدلا من أقربائهم وأصدقائهم وجدوا قرودا بأذناب طويلة، وفي كل منزل كان أهله من المعتدين مسخ جميع سكانه ذكرا كانوا أم أنثى إلى قردة. هل أدهشكم هذا؟ إذن اسمعوا التالي. هؤلاء العاصين كانوا بشرا في أجساد قردة تعرفت على أقاربها من الإنس وهم لم يعرفوها، بل الأكثر من هذا كان القرد منهم يأتي إلى قريبه فيشمه ويبكي، فيسأله قريبه ألم أنهك عن المعصية؟ فيومئ القرد برأسه بلى، وذلك لعدم قدرته على النطق. هل تريدون معرفة كيف انتهى أمر الممسوخين؟ إذن أنصتوا لهذا. بقيت القردة الممسوخة 3 أيام دون أكل أو شرب أو تناسل، حتى أتى صباح اليوم 3 فأبادهم الله وأماتهم جميعا ولم يبقى لهم باقية. الكثير سيتساءل، هل بقي لهم من أثر؟ والجواب أنه ما من أثر أو دليل يوضح ما حدث لهؤلاء القوم إلا ما ذكره القرآن الكريم. وقد يتساءل بعضكم، هل القردة الموجودة منذ القدم هي من نسل هؤلاء القوم الممسوخين؟ الجواب يأتي بالنفي القاطع على لسان النبي محمد عليه الصلاة والسلام برده على سؤال أحد الصحابة عن هذا الموضوع، فأخبره بأن القردة والخنازير موجودة منذ القدم، أي قبل قصة المسخ، وأن القردة والخنازير الممسوخين قطع الله نسلهم تماما. أما الخنازير الممسوخة فهي قصة قد نتناولها في حلقات قادمة. قصة أصحاب السبت عظة وعبرة جميلة من قصص القرآن الكريم، وما في جعبتي من قصص أخرى سيعجبكم حتما.
1: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بن...
1: إعلانك معنا،
2: أنت شارك مضمون،
3: أنت شارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: يسعد لي عين الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: معه أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أحلى واحدة.
0: أحلى واحدة.
1: أيه هلا أنا أحلى واحدة.

0: 88 فاصلة 9 عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همي الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا اف ام.

0: 89.9
1: حلوة وبتحلي أي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

تحية طيبة للمتابعين الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تزويج 40 عريسا وعروسة من أبناء دير سعد في عدن. مؤسسة أنهض تدعم مستشفى الرازي في أبين. اتحاد ذوي الإعاقة بعدن يكرم مسؤولين لدعم الممرات الآمنة. المنصورة تواصل حملة النظافة وتوجه بإعادة تأهيل حديقة الحي التجاري. الهلال الأحمر بأبين يدرب 20 متطوعا على الإسعافات الأولية. حملة رقابية في الشيخ عثمان تضبط منشأة وتحيل 3 مخابز للنيابة. ومن العناوين إلى التفاصيل. أقامت السلطة المحلية في العاصمة عدن حفل الزواج الجماعي لـ40 عريسا وعروسا من أبناء مديرية دير سعد ضمن مبادرة تستهدف تزويج 400 شابا وشابة من مختلف مديرية العاصمة. وأكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ أهمية التكافل والتعاون، مشيرا إلى استمرار المبادرة لمساعدة الشباب على تأسيس أسرهم وتخفيف أعباء الزواج. قدمت مؤسسة أنهض للتنمية والتمكين بمحافظة أبين معدات ومستلزمات لمستشفى الرازي العام، شملت أجهزة كمبيوتر وبصمة وطابعة للإشاعة المقطعية ومكيفات، إضافة إلى مستلزمات النظافة والمعقمات. وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لدعم القطاع الصحي وتحسين البيئة الطبية ومساندة المستشفى في مواصلة تقديم خدماته للمواطنين. كرم الاتحاد الوطني لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في عدن مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي ومدير شرطة السير العقيد نصر الشاؤوش تقديرا لدعم مشروع الممرات الآمنة لذوي المهام، ويشمل المشروع ممرات إلكترونية ومواقف مخصصة وأعمدة إنارة ووسائل تواصل مرتبطة بغرفة العمليات بهدف تسهيل التنقل وتعزيز السلامة. وصلت السلطة المحلية في مديرية المنصورة بالعاصمة عدن حملة النظافة في عدد من الشوارع والأحياء السكنية مع متابعة رفع المخلفات وإزالة العوائق. ووجه مدير عام المديرية هاني اليزيدي بإعادة تأهيل حديقة الحي التجاري وتحسين مظهرها، داعيا المواطنين إلى التعاون والحفاظ على النظافة وضمان استمرار نتائج الحملات. دشن فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني في أبين برنامجا تدريبيا يستهدف 20 متطوعا من مديريتي لودر وموديا بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ويتضمن البرنامج محاضرات نظرية وتطبيقات عملية في الإسعافات الأولية وأساليب الإنقاذ السريع بهدف رفع جاهزية المتطوعين وتعزيز قدراتهم على التعامل مع الحالات الطارئة وخدمة مجتمعاتهم. نفذ مكتب الصناعة والتجارة في مديرية الشيخ عثمان حملة تفتيشية استهدفت الأسواق والمنشآت التجارية، أسفرت عن ضبط منشأة تعمل دون سجل تجاري وإحالة التواصل الاجتماعي. أو استمعوا إلينا إلى 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

0: طب يعني ايه شنو؟ العالم نايمه يا زلمه.
1: ماشي ماشي،
0: العالم نايمه. يلا شهل شهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت له؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ، يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحيولة، نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: خيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها شفت
2: نقلع ولا
0: هيك؟ فوتي لشوف ما غلط فيك.
2: نقلع من الحيولة نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. طلع طلع طلع طلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
2: بلا اخلاق.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبي لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا؟
0: ايه والله.
1: ايه معك حق. ينزعجوا الجيران.
0: ايه. ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: بعدا إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
8: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية إف إم، ثقة تستحقها.

0: العلوم جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقة اللي فاتت، أنا سارة محسن، عندي 33 سنة وبشتغل سينيور بيزنس ديفلوبر في ايجنسي من زمان. كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما، الأب والأم والصاحب.
2: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة وبشتغل كوبي رايتر، اللي هو كاتب يعني، بس فريلانسر.
1: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
2: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
1: نهار اسود، الصوت ده ايه الحاجات دي يا سارة؟
3: يا نهار اسود، ده طلع بجد، بتهزري
2: يا ماما؟ انا عايزه صوتي يا محمد.

0: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجين.
1: الحلقة التانية.
2: ايه ده؟ انت ليه انا؟
3: ثانية واحدة، ثانية واحدة بس، انا حلويت قوي.
2: انت يا زفت، هو ده كابوس ولا ايه؟ انا اكيد بحلم.
3: لا انا بالنسبة لي ده مش كابوس خالص، انت اللي بقى شكلك زي الزفت. سارة انت ما عندك دقن اعدادي.
2: يا خبر اسود، يا خبر اسود، دي الست المجنونة اللي قابلناها اكيد، ده معنى الكلام اللي كانت بتقوله.
3: انا صراحة مش فاكر كانت بتقول ايه، بس انا شايف مستقبلي من هنا.
2: انت يا مراهق يا قرف يا نهار اسود، انا عندي شغل يا متخلف. هتروح الشغل مكاني يا متخلف؟ ده انا هترفد في يوم يا حمار.
3: شغل ايه بس اللي بتفكري فيه؟ انا عندي ازمه اكبر من كده بكتير دلوقتي. انا لسه بفكر هستحمى ازاي.
2: تستحمى ايه يا جزمه؟ خش البس، انا متاخره، اروح الشغل دلوقتي مكاني.
3: فهمك جدا. عينينا يا اسطى.
2: يا اسطى يا جزمه.
4: دبل شيف.
2: هو انت اهبل؟ ايه اللي انت لابسه ده؟ ها، هوت شورت للشغل يا حيوان؟
3: ايه الجو حر، محتاجه هوي.
2: تهوي ايه يا جزمه؟ خش البس عدل واتنيل، روح الشغل حالا.
3: عينينا يا اسطى.
2: يا اسطى تاني.
3: هلبس ترنج يعني ولا ايه؟ مش فاهم انا في الليله السودا بتاعتكم دي. طب مين فينا بقى اللي المفروض يرد دلوقتي؟ انا اللي هو انت ولا انت اللي هو انا؟ ها مين؟
2: انا اللي المفروض ارد بلا ذكاء. الو، ازيك يا حسين؟
5: هو انت يا ابني مش قلت لي انك هتجيلي الصبح؟ انا قاعد مقطوع في البيت مستنيك، انت فين؟
2: معلش ما عرفتش اجيلك، بس عشان ساره تعبت شويه يعني.
5: ايه تعبت ازاي؟ مالها؟ اجيلك؟ طب نوديها للدكتور؟
2: لا لا لا لا، دكتور ايه؟ لا دي داخل شويه، واضح ان هي مشيت في الشمس كتير يعني.
5: لا الف سلامه عليها. طب بقول لك ايه، لو احتجت اي حاجه كلمني على طول. ها سلام.
2: هنعمل ايه في المصيبه السودا دي؟
3: شفتي؟ مش انا كان عندي حق؟ مش انا قلت لك ان انا كنت خايف قبل ما انام؟ اتفضلي بقى، لازم نرجع للولايه اللي شفناها امبارح دي.
2: لا انا اللي هرجع اشوفها لوحدي. البس انت وروح يلا شوف الشغل على طول.
6: ركز بقى كده وسمي الله، انت حد تاني خالص، بجسم تاني خالص، بطريقه تانيه خالص خالص.
7: صباح.
6: اهدى. لا انعم سنة، انعم.
7: صباح.
6: لا في انعم من كده.
7: صباحو.
6: لا انعم سنة.
7: صباحو.
6: لا دي فيك قوي. بالروح هجيبها والله.
7: صباحو.
6: تمشي ما تمشيش، ما تعد النفس. يلا انا اخر مره.
7: صباحو.
8: ايه يا بنتي الدوشه دي؟ غريبه يعني، من امتى وانت بتصبحي على حد يا سينيوريتا؟
3: ايه ده، هو انا ما كنتش بصبح فعلا؟ طب كويس انك قلت لي.
8: ده انت بتحلوي كمان اهو.
3: بحلوي مين ياض؟
8: ايه ده، ايه ياض دي؟
3: معلش لا مؤاخذه، اصلي ما شربتش الكوفي بتاعي.
6: كوفي؟ كانت بتقول كوفي ولا بتقول ايه ولا اسمها ايه؟ انا ام الانجليزي، احنا عايشين في نيويورك.
8: طب خلينا نقعد عشان نتكلم على البريف اللي بعتيها اول امبارح. هو صحيح الكلاينت كان عايز ايه بالظبط عشان ما فهمتش؟
3: انا بس محتاجه اكلم ساره عشان افهم.
8: ساره مين يا بنتي؟ امال انت مين؟ هو في ايه؟ ولا تقلتي على التليفون امبارح؟
6: حبيب ماما، ده انت بتشقط بقى
3: يا ابني.
8: ايه
3: والله مش مسهر، دول مسهرني. الطلب بقى كتير عليا اليومين دول.
8: ساره انت تمام؟
3: كوفي بس، كوفي. لو في كوفي.
5: عامله ايه دلوقتي؟ طمنيني عليك.
3: قلقانة عليا يا بيضه؟ لا انا احسن دلوقتي.
5: بيضه صدق انا غلطان. طب انا بقى مش هعمل لك حاجه. اقول لك على حاجه، عقابا ليكي انا هخلي محمد يعمل بروفة الحفله الجايه قدامك وتسمعيها كلها لحد الاخر، ومش هقول لك اكتر من كده.
3: بتتريق على الماتيريال بتاعي حسام الكلب؟ طب والله لا ربيك. اوف ده عقاب قاسي جدا، مش هقدر استحمله.
5: طب بلاش تخافي بقى، نتكلم بجد شويه. انا جنب شغلك دلوقتي على فكره، لو ليكي في السوشي مثلا ممكن اعدي عليكي اعزمك لو انت بتحبيه، بدل ما انت تعبانه كده ومحدش معبرك.
3: طب ماشي هخلص واكلمك.
2: شت حيرو ليه راحت فين؟ حظك المهبب يا ساره، ما شوفيش واحده ست كبيره بتقعد هنا؟
9: هنا فين حضرتك؟ الشارع ده ما فيهوش غير المحل بتاعي ومحل تاني على اول الشارع واخره مقفول. سلامتك.
2: طب شكرا يا حاج، شكرا. هعمل ايه يا ربي دلوقتي؟ او ماي جاد.
10: فل يا بيه، فل.
2: يا لهوي يا عم، لا يقلبني ضفدع. يا لهوي. وبعدين طيب انا مش عارف هعمل ايه. هنعمل ايه يا محمد؟
3: بصي، هو بعيد عن اللبس والمكياج وايمن، انا كده الصراحه مبسوط.
6: تصدق احلى حاجه في الموضوع ده اني مش هتعامل مع الزفت ده تاني.
3: انت كنت بتستحملي سنيوريتا دي ازاي؟ ده دم امه يلطش.
6: شفت ما انا بقول كده، ليا نظره برضو مش سهله. انا مش سهله.
3: طب بقول لك ايه، ظبطي لي موضوع الكراش بقى، مش عامله لي فيها رضوى الشربيني وفاهمه في كل حاجه. اتفضل
6: يا عم. ماشي يا عم ماشي. انا بدات احس بحاجات غريبه كده. على الله بس بعد ما اظبطها لك نعرف نلاقي الست دي ونرجع، عشان مش عايزين نطول في الحوار ده.
3: هو مش كل واحد فينا كان نفسه يبقى مكان التاني؟ تعالي نشوف الاول انت خسرانه ايه.
6: لا خسرانه نفسي طبعا يا بابا، ببص في المرايه مش شايفاني.
3: ما تنشفي كده، في ايه؟
6: انشف؟ ها اه حاجه عاديه جدا. ها نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
3: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟ ما هو لقيتني لا مؤاخذه.
6: لا مؤاخذه ايه؟
3: بنت زي القمر زي. حلو كده؟
6: ايوه كده. احترم نفسك. على العموم انا مش قدامي اي حاجه غير ان استنى لحد ما اشوف هيحصل ايه. بس عارف يا محمد، لو بوظت لي شغلي اقسم بالله اقسم بالله هزعلك.
3: قول يا رب.
6: لو سمحت عايز قهوه مظبوط بس بيبر كاب.
4: انت كويس يا معلم؟
6: عايز كوبايه ازازه صاحبي.
4: بس انت منفض لي بقالك يومين يعني.
6: هو انا اعرفك اصلا عشان انفض لك؟
4: ايه؟
6: بقول هو انا اقدر انفض لك؟
4: طب خد لك نفس مش تيش.
6: لا لا لا ثانك يو، انا ما بدخنش.
4: ما بتدخنش؟ ده انت مخلص شيشتين لوحدك المره اللي فاتت. هو انت شارب ايه بالظبط يا معلم؟
3: الله يخرب بيتك يا محمد.
6: هات الشيشه. طيب هات.
4: اوبا يلا، شايف الهجمه دي؟ لعيب بس الحكم مهزق ما حسبهاش. لو جدع قول الهجمه دي كانت المفروض تبقى ايه.
3: انا كنت متاكده اني هتكشف واحده من دول.
11: اوه وحشني يا اسطى.
6: مولا انت فين يا عم؟
3: انت طلعت لي من السما.
11: انت خلاص يا صاحبي، ما بقاش حد يعرف يكلمك من ساعه ما مسكت المايك.
6: حبيبي مولا، هو انا اقدر؟
11: امال فين الواد حسام صحيح؟
6: مش عارف، عايز اكلمه.
11: كلمه قول له يجي لنا على بيتي. شفت صحيح حلاق عمل لي ايه في شعري؟ بوظ لي الحلقه.
4: انا كمان اتخانقت مع الحلاق بتاعي اول امبارح، بدل ما يدرجها لي قصتها وباظ.
3: ايه ده، هو انتوا كمان بيتقص لكم الاطراف زياده ولا ايه؟
6: انا كمان يا سيدي الحلاق بتاعي قرفني، كل شويه بوظ لي الهير كات بتاعتي.
4: هير كات؟ انا من الاول بقول ان انت مش مظبوط.
12: اوه الفنان محمد بنفسه اكيد بقى.
6: هو
4: ايه ده، هو انت مش فاكرني؟
12: معلش هو شكله النهارده شارد.
6: لا طبعا فاكرك. ايه العبط ده، ايه الهبل ده؟ وحشني يخرب بيتك.
4: لا لا لا لا لا ده مش محمد. هو مين ده يا جماعه؟
6: استنى بس انا فاهمك. والله انت
4: مالك بجد في ايه؟
3: يخرب بيت سخفتك.
6: لا لا لا ولا حاجه، انا كويس. I'm good. محمد رايح الكوافير يا محمد؟
3: بص بصراحة أنا طول عمري كنت عايز أعمل ماسك الخيار ده، بس كنت خايف الناس تتريق عليا. دلوقتي بقى ممكن آخد 2 كيلو خيار وأروح للكوافير ويتصرف هو.
6: حبيبي ما تروحش الكوافير بتاعي. ها
3: ماشي وأنتي روح لاقي وشك بدل القرف ده وشعرك. أنا بحب أبقى مهندم.
6: مهندم إيه يا زفت؟ يا قرف، أنت واخد أمرايا أصلا وسايبني مع التوك توك ده؟ هو ده وشي أصلا؟
3: أحسن من وشك بعد ما بوظت حواجبك.
6: غوري يا جزمة، غوري يا وقح. يلا ادخل تصبح على خير، هخش اشيل الميك اب القرف ده.
3: يخرب بيت الهبل،
6: يخرب بيت القرف.
13: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سكر في مزاجي
1: استنى
0: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
1: 88 فاصل 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
1: عدل يا اف ام

0: Indeed.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الورد مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 او عبر الانترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: العربية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: كيفه؟ عم بسمع نزل ستيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟ أهلين.

ورل عليه اشوفه معاك واروح وياك تقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليش ورل عليه اشوفه معاك واروح وياك تقاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا.

للحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب.

السحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن.

0: عدو الخيال هو السحر والعطر والظلال.
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
3: عدنية اف ام.
4: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستاري.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.